نبي وما للخير الراية عود المسير يسير بها الجذب الذي خادني إلى كريم عليه ما أروم يسير سكوري بأقلامي وقلبي وجثتي لمن كان لي بالجود وهو شكور نصوري وتأييدي وإسمي لدى العدا من الواتي وخاتي فهو النسير أميري لدى سيري ومصي وسيلتي أميري

هو الكرت والكبيت هو سادني عنق بيت النوت في نار خدم وسبور كتاب كريم من كريم مكرم لحمد كريم للخديم يمير كتاب مجيد من مجيد ممجد لحمد مجيد للكفور يطير.

0: مغازيره.
1: مجب كيو حاجلا ويقتن ينينو بيونين فالكو ميخد بفرا مجب كيو حاجلا ويقتن ينينو بيونين فالكو ميخد بفرا

0: kon niñ ko wax won dañ leen di baye serigne ndjay bi di doomu serigne fallu ndjay na ñepp and ak teewlu ak deglu gën dimi serigne touba mu barké lu ñu jëm ci ñu sëna
1: بسم الله إنا ولي الله
2: أصدالله تلامون جرى جبينا ناس بلوك تيون أصدالله تلامون

0: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين yenegi deglu radio khassido online touba mondo bi kaddu gu di bayiko ci studio cheikh mohammed al muntaha cheikh mohammed al basir jangene def ci deglu bi ñu fassiyene and ak yeen tewlu khasside
1: wa sallallahu ala sayidina muhammad.

مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لإلهة قريش

في سعي أقمار أو أنه هند فيما يرى بشر بحر حوالي أكبر وأنحار مبلغ الحلم فيه أنه بصر وأنه دونه عقل وأفكار فلا تقيس ابن عبد الله بالفضلاء إن الكواكب يخفيها سنمار للمصطفى غير خلق الله منزلة لو جانه كل الورى هار للمصطفى غير خلق الله منزلة لو جادنا وها كل الورى هارو رام الورى نيل الفضل المسلمين له والفضل إن درسوا إلا يقرار رام الورى نيل الفضل المسلمين له والفضل

0: الخيار له من الحلم ما لم يويه بزر أو جن كن وسدر مصفار لو لدى الله سر لا يتاله
1: نوندي اي مريد لانو لو خامني سيد توبا رك لانو ياكار تاي موم لانو ياكار الك وول اك گم اك راغال اك ياكار سيد توبا رك لانو كو ديف بينو كو ديفي سيد توبا نك دا فا ام سبب سبب سي مودي سيد توبا با مو ني نيوك كيت دا فا دادي وني خلاتم لام بغا ديف اك فام بغا جيم لامو جيكا واخ مودي شهدت ان الله رب الخلق وان احمد رسول الحق serena ne yalla rek momo bindew yeb serena ne yonenti bit moy ko ñu ci deug lolu ñu dadi xam ki ne jappane ne yalla ay bur jappane ne yonenti bi moy ndawam mo dal ci tagne dalani yalla wa ala muhammadi wa khadani muhammadi li samadi yalla tektal na ma yonenti bi xamna may jeme ma ci yalla ñu dadi xam ko ne koku yalla ak yonenti bi rek lay nekk ci digeenti bo lu ci len ba mu nekké ci bir lolu di dem ba yegg ci لو دهرني ياتي وهي مي وخيت فتي وروحي وجسماني وكلي بلا سبري جخناكو سما ديرو جامانو جخناكو سما يين جخناكو سما خام خام جخناكو سما بلغي جخناكو سما رو جخناكو سما يارم جخناكو سما لب سيدول اك نانغوتيكو لولو ما لا نيو خامنا ني كين امادول سي موم لن سيدول مبوك سيدول جامبو سيدول كين يالا رك سي دخ ليب بيمو ديفانتي يالا سي بير لولو يتام بالا مو ياكارون سي يالا باي ديف يالا نون yalla defante ko ko bob am ci lu kawé ndortam ci la waxé né hubbi wa wuddi waril wani wa mahmadati liman habani bima khata khamis nun sama tofélu xol sama tofélu bir sama ngeureum sama cantok lamine lepp doxna ko ci nga xamé mayna ma lu kawé sama ndort muy yalla kon nak nun ay mourid lañu

0: تبا موندو بي
1: بسم الله الرحمن الرحيم مبارك الابتداء ميمون الانتهاء بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما حسبنا الله ونعم الوكيل بسم الله

مصليا على النبي محمد وآله وصحبه والهمدي. بسم الله الرحمن الرحيم.

لم يوني ولي أرض حيث أن أجب دعائي بجاه المجتبى وكفأني العداء والعتبى ليتجبت وكفيتني العظى ما أبدا لست

وبالفلق وسعتني مل علي بسلامة البدن وبسلامة المكان والعتن إجا البيوت يا مساجد التسيد خر بإلك وجنبني المريض نسي جميع ما حويت أن لقاء ولرسول الله سأني بلقاء أجب وسلي أبدا.

ربي اكفني البضاعة والشكوك ورد لي اللعين والملوك فتكون عابدا بسنني حمدا شكورا ولتطيب منني يا ربي خض رديت عنك شداعا فليهب كوني الخدي

صلى الله عليه سيدنا محمد وسلم تسليما. وجهت وجهي إلى إلهي مصليا على رسول الله. وجهت وجهي إلى إلهي مصليا على رسول الله. وجهت وجهي إلى إلهي مصليا على

يا ربنا صل عليه بالسلام يا آله وصحبه على الدوام إليك تبت اليوم بالصلاة عليه بالتسليم في الهداة لا تبت اليوم صلاة بالسلام عني ونجني به من الغرام لا تبت اليوم الصلاة.

يا رب سلي صرمدا وسلمي على حبيبك وكل من جميع جاودك يوم ويني صرت رار فلتجم والدفني كل السرار مجد رابي من الفجار وصلي صرمدا على المحتمل.

منك نجاتي من الأسواء في الأرض والسماء والهواء. دعوتك اللهم أن تسلي عليه بالسلام فاستجب لي، وخيتني الكفر فكن واعقيني جميع أهله وكن حاميني. سلمني الدارين من بلائي وهب لي الشكر على النعمائي. يا سلام.

وبهما قنيما آباه للمستوى بل للصلاة بالسلام ولجميع الأهل والصحب الكرام يا رب صلي ثم سلم.

أجب وكن معي وكن لي أبدا وسليا علي وكفني العداء. بسم الله الرحمن الرحيم. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. أقول طائبا من الغيوب إلى الغفور العالم الغيوب. يا ربي لأغفر ولوالي الضياء والمسلمين وليقبل شعياء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ومبداه عيوبه، وصل على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجل بجاه قلوب جميع من أرادوا هدمي منصرفات إلى نصرتي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد فلا تقلب بها قلوب أعدائي إلى عوني بما شئت وكيف شئت، وسلم علي وعلى أهلي وصحبي وعظمني من جميع ما نووا في من السوء أبدا. اللهم إن الناس اتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وأنا أقول إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فكن لي وليا وكن لي نصيرا يا نعم المولى ونعم النذير. اللهم إني أبرأ بك في نهورهم وأعوذ بك من شر جرورهم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه وعلى آله وصحبه وطيبته في الدنيا والآخرة بجاه العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة توصلني بها إليك معه صلى الله تعالى عليه وسلم، وتكون لي بها معه صلى الله تعالى عليه وسلم، وترزقني بجاه عليه السلام وقاية النفس وأهلي نارا وخولها الناس والحجارة عليها ملائكة خلالهم شداد لا يرضون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون. وسلم علي سلاما تسلمني به من كل ما أخاف في الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة تمكر لي بها يا خير الماكرين. وسلم علي وعلى آله وصحبه سلاما تسلمني به من الدخول فيما لا غير لي به أبدا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد فلا تجعل بها أهل بدر معي في الشهر وحذره، وسلم علي وعلى أهلي وصحبي كما قاتلته معهم رضي الله تعالى عنهم بقولك ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. اللهم صل وسلم علي وعلى أهلي وصحبي ورضانهم هموما وأن أهل بدر خصوصا، وجعلهم جيراني ورفقتي في الدارين، وهب لي بجاهي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا قطر على قلب بشير، وكن لي وكن معي في كل شيء، وقني شر كل شيء وهب لي خير كل شيء، وهب لي بجاهي العظيم ثم بجاهي ما يضوق سني بهذه الأبيات بالخسيرة الآتية إن شاء الله تعالى التي دعوتك بذكر أشمائهم مع التربي. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولقد نظركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وجهت وجهي تائبا لربي من بدعي وفريتي وذنبي. وجهت وجهي تائبا لربي من بدعي وفريتي وذنبي. لو فرض دواما أمري وأتوسل بأهل بدري قد مسني الذر.

لك السماء والأرض والهواء والبر والبهر لك البقاء. أبني في الدارين كل مطلبي وفيهما أقني كل نصبي. بجاي أفضل الورى دل قدري وجاي كل قاتل في بدري. بجاي اكفني دواما من نحو دري وكن معني أهم مما نوت. ضعتك اليوم وأنت المنتقم يأوي إلى ظلك كل منظلم. رجوت والكريم أنت وحدك ولا أكون بك شيئا مشركا. وقاية أني تقل ضلايا فكرما يسوق للعطايا. إن اعتصلي بأهل بدر أزمي وجنتي أنا أهل الكفر. نجيتني اليوم من الكفر فكن مخرجني من آله بلفظكم. تبت إليك توبة نصوحا وأرتجي الكفر أنا والفتوحا. من علي بالزياد علم وعمل وأدب وحلم. إليك ذلي إلى نصارى فليصيرهم معا أنصارا. ذلي إليك يا عزيز عبدا لك بخدمة الرسول جدا. لا تبل يوم صلاة بالسلام عني بآله وذهب الكرام. لأبي تعززا بك معه ولي في الضأري جد بتوسعا. تبت دليلا لك.

بجاه المعذب العظيم أجني البحر الذي أمامي ربي بجاه المصطفى إمامي تعبت ذا اليوم مثل أمسي ففي غد جل بطئ بنفسي تعبت لكن قد رديت عنك فلا أزال الزفت يأد منك قني بالمختار في الزعارين شماتة الأعداء والنعارين وجيبي إلي فيهم البشر والتفني بي أرأى وكل شر إليك أشكو لا إلى سواك فعني في الشر مادع عداك أنت الذي تفعل ما تشاء فليهب منك الذي أشاء لأبي جاه المصطفى الإيمان وهب لي الإسلام والإحسان لأبتجئ تجنبا عن النفاق وليهب مكارم الأخلاق هب لي بكوني طويل عمري بطاعة ترضيك وارفع قدري لك بي قد تؤذى العامين من جملة

في كل فرض واقبل للطاعة خذ العبا عني وعن أولادي وهب لنا العصمة في طمادي مل علي بالدوام العافية بالنعم المطيبات الزافية تنصر مدى علي يا تواب ولي ما اخترت يا وهاب شكرك أوضعني وما عاملني بالجود والكرم واعف عني كون بكنت

فكوفا وسليا على الأمين وجعل بجاي العظيم خدمتي كخدم السحاب خير الأمة وجعل برجال بدر الكرام معي في الدارين لكل مرام وجعل بي

في كتابك ولكف رمزك يا ربنا سل على وسيلتي محمد وزد به فذيلتي وترضى عن أبي بن كعب وأهل مني وأعلي كعبي وتغرض أن أبدا للأخنس السلمي وانف عني دنسي وتغرض أن أبدا للأرحم ابن لبي الأرخم والشقمي وتغرض أن أبدا للأخنس.

وصغر ضان شر مدلي انا صفا مولى الرسول وكشني المدن صا وسلي صار مدن عليه بالسلام للآل والذئب المذذي الظلام وزور ضائك إلى أنيس ابن قطادة وأذهب نوسي وزور ضاء شرمدا لأوصي هو ابن ثابت وثبت أوزي وزور ضاء شرمدا لأوصي ولا ذي قول وكم الجوزي وترد عن إياس ابن أوزي ونجني من مأثم وهوشي وصغر ضان شرمدا إلى إياس ابن البكير وكم

وعن بشير ابن أبي بشير عضونا جنيبه من جور وترد عن بحاسن ابن الثعلب وصوبيلي مع يفوق المطلب وصغرباك للبراء ولدي مع رور الربي واحمي قلدي وطعب عن بشبشة ابن عمري ولجراح الصدر ويصفر أمري وصغربا سرمدا لبشري إن البراء والتقلد بشري ولترضى عن بشير من شعبي وبي بشي الزمن ذا سعد وزهر ذاك لبلال ربا ويا المبغض خير بر وربا وليا بالباء خير بركة وليا سقي مشركا ومشركا يا ربنا سلسلة تجعل بها نظامي خير في عين يفعل أهل النبي المجتبى وسلمي ولا لوصابي وكل مسلم ولترضى أنسابي جميعا يا خير مغن لم يسل سميعا وزد ردا ألا لأغطائي وعن يمهم أدب الفتاء وسد ردا أنا لحرف الطائي وعني يمه مذهب الفتاء وسد رضاننا لحرف التاء وعني يمه مذهب الفتاء وتغرضاك لتميم المولى أبناء خنم أهدني بالأولى ولتميم ابن يعاد أغرضا وليتمم ما قصدته رضا بجاي وجاي ووفق وبينور بهداك أفقي وصف صلاة بالسلام للنبي وعندها اجعلني فوق الجنب وارض عن الشهب معا واجعلني باب هدى وبيداك اشخلني يا ربنا سل على محمد وآله وصحبه والحمد وهب لي اليوم ثبوت الخير لآل حره شائئ واسكؤ خدمي وطرد عن ثابت من أقرمي وليكن في أبد بالكرم وطرد عن ثابت من سعلبا وصرمدا سعلي فأخ المطلب وطرد عن ثابت من قالدي وجلي اليوم بفوز قالدي وطرد عن ثابت من عمري ولفرحي صدر ويذر أمري ودفني ديخ ما الزلفال بالمنتمي منهم إلى هزال ثابت الشهيد في اليمامة وترد عنهم وعفد إكماما وترد عن شعلبة من حاطبي ونجني بي من المعاجب وترد عن شعلبة من أمري أمحو عيوبي ولتصف عمري ولترضى عن ثعلبة من عنم ونجني من باطل ومزلم ولترضى عن شق ثليل عمري وليكن بالجنة.

بعرض للإياب بجابر ينسب للجد رياب هو ابن عبد الله وارض عنه وانصر جنابي.

ابن عياش والتطيب ميري. يا ربنا سل صلاة للسلام على الذي صبا وتزع السلام سيدنا محمد والآلي وصاب من في الناذ كالآلي وحد بعق آل حرف الهائي كل وعيب يجعل نظام هائي ورد عن الارث من ينمى إلى عناصن الرد وارزقني الإله وارد عن الحارث من قد انتمى لأوزن ابن رافع بالمعتمى وارد عن الحارث من ابن معاس حوز النوم يا خير من أبدا آس وهب لي العصمة من كل بلاء أمهو يبئي ومسعي يقبلا وارد عن الحارث من لحاطبي ينصب واملأ لبنا أواطبي وارض عن الحارث من لخضما نمي وقلبي أحي أضجزما وارض عن الحارث من إلى أبي وسيمة يما وجنب ما أبي وارض عن الحارث من للسماع ينسب واشرفني عن المزمة وارد عن الحارث من لعرف جاب نمي يا من قد رجعت مخرجا وارد عن الحارث من لأوسي نمي قبيلة هو ابن قيشي وارد عن الحارث من لقشرجي نمي ابن خيس قلت حظ مخرجي وجل عبادك رجال بدري معي في الضعين وأربع خدري وسردا أبدا يا رحمن للحارث الذي انتمي للنعمان وسردا أبدا لحارثا إني شراقة وكل الوارثة والفردا حارثة ابن نعمان وليكن بجائم يا رحمن والتردان حاطب الذي انتمى إلى إعبي بلتعة بالمعتمى والتردان حاطب ابن عمري ونجني من حاسد وغمري وصغر ضاك إلى الحباب من رأيه قاد لخير بابي وسر ذاك إلى حبيبي أي ابن الأسود وكنت بيبي أبلي بورمة الحباب وحبيب كونك لي يا خير رب وحبيب والتردان حرام ابن ملحان وقل ذان يا أذيذ الألحان وسب إلى حريث ابن السيدي غير ردا وليجد بالسيد وارد عن الحزين النجل حارسي يا خير معبود وخير وارثي وصغردا لابن الحمير همزة ولرئيش شهداء همزة أم يبي بكم عبد المطلب وجعلوا فيه خير جناب.

وترضى خارجة من السيدي الفلاح أبدا زيدي وسردان أبدا لخالدي من البكاء وذي عني والدي وسردان لخالي ابن خيجي وزني العلم ورقي كيجي وسردان لخالد ابن خيجي وزني العلم ورقي كيجي وسرداك إلى خبابي لابن الأرد الصادق الحباب وهب لي اليوم رسوخ في العلوم فيضا وفتحا يا حكيم يا عليم وسرداك لمولى عتبى خباب الرضي وهب لي رتبى وسردان أبدا لابن إشراف حبيب المرضي وانفن الكشاف وسرداك لقضاة يما إلى قتادة وسغليه ما والترضى عن قراس ابن الذمة ولي أبكى أني أبشر الأمة والترضى عن قريم ابن فاتك ولي فقر كل باخ هاتك والترضى عن خلاد ابن الرافع وتغني بك عن المدافع وسرداك إلى خلاديب ابن سويد وأدبي بلادي والترضى عن قلاد ابن عمري وفي الرضا الأكبر أبقي عمري والترضى عن قلاد ابن قيشي وذي التنبه وعز كيشي والترضى عن قليل ابن قيشي ولي قيرودا وخيشي والترضى عن قليفة المغروسي ابن عدي والتدم تعريفي وسرداك إلى خنيسي ابن حذافة وزاد نوزي وسرداك إلى خواتي ابن جبير والتدم خيراتي وسرداك إلى خولي ابن أبي خولي والشكر ضعي يا ربنا جل صلاة بالسلام على الذي تكفي به خلب الظلام يا ربنا جل صلاة بالسلام على الذي تكفي به خلب الظلام سيدنا حبيبنا محمد وآله وصحبه ومهدى

وزور دنش الشمال الذي لعد عمي ينشمي والتعذب كل معيزا بك من كل فراق وكل معنى وإد فيك كملا يا رب سل صلاة بالسلام على حبيبك ولخبر ذا الكلام سل على سيدنا محمد وآله وصحبه والهمد وليأب آل حرف الراء تديني بسنة الغراء والترد عن رافع ابن المعروف ابن يزيد والجد تعريفي والترد عن رافع الشهير ابن المعلى والجد تطهيري والترد عن رافع ابن انشد وليهب سعادة مع الجد والترد عن ربيعة ابن الحارث وليكن يا أخي

وارتضى عن رفاعة بن عمري وبالذي اخترت أبخي عمري وارتضى عن رفاعة بن

وليا أبيا لحرب الزيماء نويت بك خائما وصائرا وثرب سرمدا زبيري ولي طيب عكريم ميري وطردان سيد إلى المزيني قد انتما

الوارثة والفردان السيد النميل الثلاثة وتقني الدنيا وخرى فدنا والفرد كريم وانسياد ولد عمد وزر رشاد وصغر دانيل سيادة لبيب وعني يشرف كل ما علي شيء يفيد يا ربنا سل الصلاة تجلب بها إلي صرمدا ما أطلب على محمد وسلم.

وليسوق بشعرة وفرحة وزغر ضاك إلى الطفيل ولا دمعلك وكثر نيلي وزور ذاك إلى الطفيل ولد حارث ونور ليلي وزور ذاك إلى الشهير وجل حياتي أحياء خير يا ربنا أسل صلاة تشهد بأنني إياك قد نعبد ما سلام تطوين

زيد وصحح جسدي وقلدي وصغر ذاك لكعب ولدي جمازن المعروف بالتجلد ولي أفسحة عقد ومقال وفات الأفعال واحلل العقال يا ربنا سل صلاة تبطل مكائد أعداء بها فتبطل مع سلام دائم تكمل مراد من هدوا به فيكمل على إمام المتقين أحمد ولا لوضع بكل صرمدا وليا بآل حرف الميم فوزي بالتكميل والتتميم وصغر ذاك لمالك النميم إلى أمية وكذر مغنمي وزور ذاك لمالك النسب إلى الدخيشم ولسقمان تغب وزور ذاك لمالك الولاد قدامة وسرمدا قن النكد والترضى عن مالك ابن عمبي ونجني من شقوة وذعقري وشغر ضاك لمالك ولد نميلة ونجني من الفنط والترضى عن مالك ابن مسعود ومن يقبل عملي يا معبود والترضى عن مالك المنسوب إلى ربيعة وكن محبوبي وترد عن مالك من الرافع وتوني عمري كله في النافع وترد عن مالك المنتسب لابن أبي خولي وكثر أدبي وزور ذاك إلى المجشري وعندك يني غدا صعب شري وزور ذا الناميا لمرشدي وذني العلم وخلد رشدي وزور ذاك إلى مبشري ونجني من قطر هو

علم يصرزي وصير اني بقداء تعزري وسرد النامي لمحرزي وغيرني بكذا تعززي والترد أن محمد بن مسلمان وبيبشر مسلما ومسلما.

قمري وكفى عني موجبات الكدر وزور ضعي النامي لمصعبي ونجني من سخط وغضب وصور ذاك إلى مدلاجي وعندك ارفعني بلا علاجي وصور ذاك نامي لمعبدي ولدي وهب واحمني وأيدي وصور ذاك لابن قيش معبدي وانصرني العام ونصري خلدي وزور ضال نامي اللي معبدي ولدي عباب وخيب حسدي وزور ضال نامي اللي معبدي ولدي عباد وخيب حسدي وصور

ولدعوف وبقاء طيب وزور ضاك إلى مخدادي ولد الأسود وكن عمادي وزور ضاك إلى معزي ولد عفراء ووزع منذذي وزور ضاك إلى معزي ولد عمر وجابي عيذي وزور ضاك إلى مسعودي ولد أوس والجز التوحيد وصغر داءك إلى مسعود ولد خلدة وزد تزيد وصغر داءك إلى مسعود إني ربيعة وزد

السن جبل ورمى أخذي وخلي والعمل وزرد لمعز النعاس ولتكفي ذي الحين يا خير ملاس ولترضى عن مواسن من أمري وخريدا يا ذا القهر وزرد ناميا لم يهجعي وكف معي درني أن مضجعي وسرد ناميا لمصطحي ولي أواب غيورك افتحي وسرد ناميا لمعني وعني كل ما لا يعني وسرد ناميا لمنزري ابن محمد وخيري كثري وسرد ناميا لمنزري ابن خدامة وخلبي نوري وسرد ناميا لمنذري ولد عمرو وحياة.

سيدنا محمد قصر العلوم والآله والسعيب وسغلي ما أروم وليا بآل حرف النون فانثي غذى العام بالمكنون وصور ضال ناميا لنوفل وبي بشر يا معيب محفله ولنعيمان أخي طرافا سخر ضاوي.

كأس وردني سعيدا دائلا وسغر ضاك إلى نمانا ولد معلك وهب للآنا فراخ جملة عيوبي ماضيا بما ليطرت دواما ناجيا وترضى النعمان من إلى أبي خزيمة الماء وأزي الماء بي وترضى النعمان من إلى الصنان ينصب ويعني دواما سأمان ولابن عبد عمري النعمان سخي رضا وليرد الزمان يا ربنا أسل صلاة دائمة على الذي العام خلوت قادمة سيدنا محمد وسلم للأهل والضعف وكل مسلم وليا بأهل حرب الساد سوك لي منافي تمعاد وزور ضاك إلى صفوانا والعام عني ذي الأضرآنا وزور ضاك إلى شهيبي واغفر ذنوبي.

دي كوني بشرى كل رشاد وزور ضأن ناميا للدمرة وكن مغيثني بقير نشرة وزور ضأك إلى الضحاك ولد حارثة بالإدراك وليبتلى سمى السرور بك بلا مكر ولا غرور واردان الضحاك من لعبدي عمر خد انتسب.

والمقتدي ولي أبي آل حرف العين سلامة من ضر كل عين ولترضى أن عامر المنسوب إلى أمية وكف رحوب ولترضى أن عامر بن المنتسب إلي بكير وضعاء الثجيب ولترضى أن عامر المنتسب إلى ربيعة وأيدي أذهب ولترضى أن عامر بن سلمى يا شقر يا أخدي والسلام ولترضى عن عامر الذي انتصب إلى فهيرة وشغل الأرب وصغر باك إلى عمارة وليستقر كل ذي إمارة ولترضى عن عاقل الشهيد وعدني من أفضل العبيد وترضى ناميا لعاسمي إني أدين والجد مكارمي ولترضى عن عاسم بن قيس وصدري يضرى ولتواسم كيسي ولترضى عن عاسم بن صابت والعام جلي بترك الفائت ولترضى عن أبادد بن بشري واختر لي الخيرات طول عمري وصغر ضاك إلى عبادي ولد خيس ولد زي رشادي ولترضى أن أبابد من عيشا وشد بأمدي لك عام سيشا وصغر ضاءك إلى عبادا ولد حزحاس وزد إفعادا زدني فرحا إنك الفطاح وبي بشر من لهم فراح ولترضى أن عبادة بن صامتي وأن يقضي العام كل فائد وجعل متابي عام ربي ما أحيا أن يكون ما أجنيت ما ضياء وذو رضاك إلى عماي والعام كم المطلبي يا بعيري هب لي الصراط المستقيم العام هب لي التوفيق والإلهام ولترضى عن وكاشط الذي نجا من العذاب ولتحقق الرجاء رجوت منك أن أكون في خدي في ذلك العدل دون كمدي وصغر ذاك إلى عطية والعام هب لي أفضل العطية ولترضى عن عبيدة واشتيبي العام ما كتبته في كتبي وصورد الناميا لعنترة وجل عاديك الخيرة وصورد الناميا لعبشي ونجني وولدي من حبشي وصوردك إلى ودي وارفع إليك العام ربي سعي وصورد الناميا لعنفي ونجني من الشقاء والخوف وصغر ضاك إلى عتبانا فهب لي الشهود والعيانا وصغر ضاك إلى عويمي وليسوء خيرك كل يوم وصغر ضاك إلى عياضي واشهد بعني العام عن كرادي وصغر ضاك إلى عبيدي أي ولد التيهان واشكر شيدي وليعبيد ابن أبي عبيد سخر ضعفك عني خيدي وصغر ضعك لعبيد ولدي زيد وجلي عاجلا بمقصدي وصغر ضعك لعبيد ولدي أوس وقيبا ذنون حسدي وصغر ضاء ناميا لعطبا ولد عبد الله عالي رطبا ولترضى عن عطبة من لخزوان قد انتمع وليستجب يا رحمن ليستجيب بما يفوق ظني على أم وجني سرور قرني واكتب لي العام صواب حجي وعمرة وليكن ونجي وصغر ضاك إلى أول من دفن في الغرغد مخبر المنن عثمان من يما إلى مضوني بكل من هنا.

عزما لعزما ابن الحسين وجد من عزما وزور ذا لعزمة لأصيعا حج انت مع وأبدا لإوسعا ولم يعوف آبد الرحمن سخر ضاب

فخير رضا يا خالي خلك واني وذور رضاك لعبد الله ابن جبير ذي العلا والجاه وجل بولك مقدماتي وسعى الى الجنات وسوم الى ابن الجد عبد الله خير رضائك بلا تناهي وجل مكاتبي تقوم ابدا.

من إلى الربيع. نمير بك يا خريب يا أمدي وصور ذاك لعبد الله. إن روعه بلا تناهي ونجني من رومي نوعي من شواك. أبدا هب لي طلال مرضاك وذول يا عبد الله من قدمت معاك إلى الحمير منك رضواك.

وليجد الجسم والطيب معا حتى أجاي الشفيع الشفعاء سيدنا محمد وسلم عليه بتعليم آل الفل ولابن زيد هو عبد الله تخرض يا ربي بلا تناهي وازدد عني العام جملة الحجب حتى أكون كعبادك النجب وزول عبد الله نجل مسعود خير الرضا ورقني يا معبود وصول عبد الله نجلك عبيد خير الرضا ولي آخر يا ربي وصول عبد الله نجلك مسعود خير الرضا ولي جد بالمغصون وصول عبد الله نجلك مخرما خير الرضا وتعيني بالمكرما وصول عبد الله نجلك غرفطا خير الرضا ونجني من محبطة وصول عبد الله نجلي عمري خير الرضا فيك طويل عمري وصول عبد الله من أبوه عبد من عاف فوق ما يرجوه من الرضا وليها فيك وفي وسيلة المشفع الهادي الوفي دنيا أخرى ما يكون عجبا للخلق من خيرك مثلا مجبا وذول عبد الله من قد انتسب إلى أمير ما رجا وما تلب منك من الرضوان والتهبلي ما ضاق ذني والجزاز كبلي وذول عبد الله نجل الشعلبة خير رضا وتغنني عن مطلبة وذول عبد الله نجل الصارخي خير رضا وليجد بخارقي وسول عبد الله نجل قيشي ولد شعر ذي الهدى والكيس خير رضا ونجني وسولني مع السلامة وتيب منني وسول عبد الله نجل قيشي ولد خالد سديد الخيش خير رضا ومنك علمني وكن لي أبدا وحفظ جنابي وسن وسغل عبد الله نجل الشهدي عير رضا وبي بشر أهلي وسغل عبد الله نجل السلامة خير رضا ونجني من مظلمة والترضى أن نجل انتياف أمري والعام رم يا كريم أمري والترضى عن أمر بعوف مصبا وليحقق ما لزن كتبا وترضاك لعمر ينتمى إلى سراقة وزني علما والتدى عن أمر لمعبد المبي ونجني من الله.

علبا وبيبشر يا كريم الطلب وترضى عن عمر إلى معادي نمي وكن يا مالك معازي وترضى عن عمر نمي إلى أبي شرح وعني كف كل ما أبي وصغر ضاء لعمير من الحمام واجعل مرادي ذا كمال وتمام ولترد عن عمير من إلى أبي وقاصن انتصب واخضئ مأربي ولترد عن عمير من للحارض قد انتعى يا قير بيخ وارث وجل بقي وارثا بالامتنان معجزة الماء متعار الجنان وسهر ضان ناميا لأقبى أجل ربيعة وسخلي رخبة وسغر ضان ناميا لأقبى ولد عامل وابلي رتبة وسغر ضان ناميا لأقبى ولد عثمان وتقلي نقبة وسغر ضان لابن وهب أقبى من جده كلدة ورفع جنبا وسغر ضان لابن وهب أقبى طبت ربيع وطيب خلبا عسمتني ما تذنبي فهبتني مع الورى لم يكني ونجني واغفر سنوبي وكني ليبي امه يؤبي بكني يا ربنا صل الصلاة التاب ليبي عفع خلمنا فأذهب منك إليك بسلام تكفي بها جمع بي الله وتنفي منك إليك بالسلام تفي به جمع بي الله وتنفي على أبيك الخليل أحمد والعيل والصحب ومن به طدا والدغنني العام بكونك إليا في كل شيء سرمدا وفطنيا وذو رضاك إلى خنامي وسغ إلي جملة

وكلما يسوء السرمدا على النبي الهاشمي احمد والي وصبي وشغلي باقي الفائفة الاولياء وليا باي حرب الحافي قوة وسعة

الفروة والعام جلي بأشكى عروة وسهر ضان آميا لخطبة وعن يضرب جعل بات النكبة وزور ضاك إلى خدامة فالتقن عساب والندامة وزور ضاك إلى خطادة والعام جلي بخرخ عادة والتردان قيش إلى مخلد هل انتمى والعام

وترضى عن قيس فلالة أبي صعصعة والعام كم الأدب وترضى عن قيس سلالة الشكن والعام يا منان سهلي المنن يا ربنا سل صلاة تمحو أني بها معلي الصعاق قبح من كل ما لم ترضوا لي ضيرا وباتنا نأتاكون طائرا مع سلام قد يكف عني ما دمت حيا كل ما لا يعني على سريع ناظر مشبع سيدنا محمد سلف ندي وآلي على سريع ناسع مصفي سيدنا محمد سلف ندي على سبيل ناشر المسفي سيدنا محمد.

وجردان سال من المنسوب إلى الأمير ومواني حبي وصغر ذاك إلى صويبتي والتكني أسعى جميع السدود وصغر ذاك إلى سليتي وليستقن

الشكر ضاء وعندك جني سعيدا مرتضى والدردان سليم بن عمري والهامج لي برضا وأجري والدردان سليم بن الحارس والعامج لي بسر غائز والدردان سليم بن قيس والعامج لي عكر ويس والدردان سعد سليل سيدي وكم من النيات قبل فيدي وذو ردا لولد ربيعي سعد وابلي رحب مبيعي والتردان سعد سليل قولا والعام ذغلي من حبيبي نيلا وذو رداك لسعد بن أبي وقاسم الثالث وذو قربي وذو ردان ابن عبادة الرئيس سعد وتأيب بلقاء النفوس وزور ذاك لسعد بن مؤاس ولرمدان يا قيم ملاس وزور ذاك لسعد ولدي سهل وعدد أربع يا ذمدي والتردان سعد سليل قيس وليا ضياء وضن وكرما والتردان سعد سليل مالكي والعام حقق الرجاء.

قولي والعام صدق نيتي وقولي والجدان سعيد من سيدي وجل هدى آدا زا سيدي وطرد عن رأز من الشيدي وجل وبع عبدا زا سيدي وصغر باك إلى شهيدي وصرمدا عندك عظيم نيلي وزوردان لأقيل شالي ونجني ولدي وأهلي والدردان سالم سلالة ناتيك والعام وجه لي مفرة المدرك والطردان سالم لقيس ينتمي والعام بشر بي كل مسلم وزور ذاك لسالم انتمى إلى الهنيف والطرد للمجرمى وسرد أن

وسرداك إلى الثواب ابن غزية الأدي بالهادي والعام أبيض ديار المصطفى حيث أكون قادما مع الوفاء والعام أبيض ديار المصطفى

وانثرنا عن سلمة بن أسلم وبشرا بالأولياء والعلماء وانثرنا عن سلمة بن الثابت واليوم هب لي

ولبكعب والتزم ميثاقا وزور ذاك إلى سراقا ولد عمر وانف عني الفاخا يا ربنا سل صلاة تضوي يا بيا شيرا تمول أغبي أني بيا ما سلام تجذب لك به كل وعيبي تضيب أني به بلا إرادة على وسيلة محمد لمن طلع وليا بعل عرف الشيني ولهاي كون العمد تمكيني وأوضاح وفيوض ورسوق كالعارفين وكأخيار السيوق وزور ضاك إلى الشماس ونقني من جمع

وخذ إلي أفضل الفوائد وسرضاك إلى وديعة وعندك جل خدم وديعة وسرضا ناميا لوضقا وامحو يبئي كلها لي صدقا والدرد أن يسيد نجي الحارث ونقني من جملة الخبائث والدرد أن يسيد نجي المنشر.

وعندك جني مع الكابر وفدا يزيد نجي عامري وعندك جني مع الأكابر وسل سرمدا.

محمد خير وراء ذي الجاي والي وصابي الاضباعي وكمل العام باتباعي يا خير جاذب اليك الخطوات وبالذي افاخر رجاء جثات سلي وسلم على المشفع والآل والثاب وبهن أربع وشب كون العام عبد الله قديم عبد الله يا إلهي وزاد بكون العام عبد الله قديم عبد الله يا إلهي يا من كان يلبلى والألمى مغتيبا وكفهن الظلمى لك علي السرور باليرام وغيرها وارتدي البرام زل وسلم على الهادي الامين محمد والال والسابع امين وجل زمني يا سكور ابدا يا خير معبود بسور مبدا نجما يجود بالعتا خوتا للا وينزي الدهر والياخوتا وجل مهني عن المربي واغتروا للسير به يا ربي وجل كالجاد والسلوك وربه لي جملة الملوك وجل كالحج وكالجواري ونجني به من البواري وجل جنة عن الأوجار واختلات ولد الآجار والتفني به أس الشيطان عند اختلابه ولد أوتاني وجل دافع البلاء والهم دنيا وراء عن جميع الأمة وجل يا ربي بزارة لمن قد آمنوا وأسلموا كل الزمن وجعلوا يا كريم خير الذكر في أبدي وخير الشكر وجعلوا يا شكور سورا فايخا عندك لي والتكر

وجعلوا عندك وعند المصطفى صلى عليه بالسلام شستفا مخلصا من جملة الويوب وجالبا للفوز بالغيوب يا رب أرسل صلاة تكرم كل باب ما به يكرم مع سلام قد تقني المصاب به وكل ما يسوم النساب على ابن عبد الله عبد الله أفضل خلق الله حزب الله خليلي حبيبي محمدي والي وصحبي.

وضرب لأبي لبابا وقل الخير وليفتح بابا وضرب لأبي عبيدا وكف عني أخذ لنا وكيدا وضرب لأبي سيفا

الحي بسنة الغري وذو رداء لأبي الصليت والتقني إفراتك الطفيت وذو رداء لأبي دجانة وأبي الإخلاص والأمانة وذو رداء لأبي داود وسولي المطلوب والمودود وذو رداء لأبي السنان ولي يسر طرق الجنان وذو رداء لأبي عقيل والتقني ضلالك التدليل وذو رداء لأبي أيوب والتواني جملة العيوب وذو رداء لأبي الشراكي وثني العلم وسد إدراكي وذو رداء لأبي الدياح وسيرني العام كالمصباح ولأبي طلحة سفر الضاء وأبي السيد إضاء والإضاء ولأبي نولة سفر الضاكة والتقم النفاق والإسراك ولأبي سلمة تسر الرضا فكف عني أبدا سوى الخضاء ولأبي مسعود اكتب يا جليل رضا وطيب للمبيت والمقيم ولأبي سلمة بردا يدوم ولي يسر يا كريم ما أرام وذو رداء لأبي المسيح والأمازيب أولي وغي أني وأبي التلازم الذي بي أكون مثل كل جابسي ولأبي الخالد هب رضاك ولي وجه صرمدا هداك ولأبي حبة سب رضاك يا خير رب وكفني عداك ولأبي الشيخ

وليفتخر كل من أهداك وزور باءك يبين ليلي وزور لي الخيرات كل ليلي وجمع جافك فيها أحلى عندي دائما والفزول الأعلى وليابي مرسد تكتب سرمدا خير ردا منك ولكتم مددا وجل ناريك يوم العيد في أبد ولتم سنيه مفقودي وليابي الحارس سوء رضاك وبي بشر كل

وليابي الأعور سهردا كثر وسرمدا وجيه إلي ما يسر وجيه إلي كل ما اشتهيت بأبد وكف ما أبيت عني داما وقل إسابا يا من أغث الموت والحجابا وليا بالهيشم يا ربي خير رضا ولتتقبل كسبي مني تقبل ولتكن لي واغفري لي وكل ما علي كبري عني بفضلك وصير كلي لك وللمختار يا ذا الفضل وليا بكوني حبيب اسمك وكونهم أحبتي لوجهك وارترضى يا كريم وليب اليسر وليب بالاختتام البشر وسل سرمدا وسلم يا جليل على رسولك حبيبك الخليل سيدنا قرتنا طبيبنا عزتنا وجاهنا حبيبنا

0: Touba Mondou. As dan lay Touba Mondou. As dan lay Touba Mondou.
1: يقول عبد الله وهو احمد قديم من سمعته محمد بسم الله وهو الرحمن وهو رحيم خذل الامان الحمد لله على الكتاب ما صفيه المسيب العتاب سيدنا محمد القيل وراء من قال لي قيمته وشورا ثم صلاة الله والسلام على السيمين له أغلام ثم صلاة الله والسلام على السيمين له أغلام سيدنا زبينا مقدمي حين الذي تسكن لدي قدمي محمد وسيلتي وجلتي عن الاهالي واصحاب الجمطين والي وصبي ابراري في الهالي والمعارف تكراري هذا وقدي قدمة تقر حيث نبي بها كما تبر نبت من الهام قمة تزر مشفعا به كفيد ما عصر قرنت برب البراء قمة لمن بجائه قواني ظبما أحمد ولا خراج من ضرر وكل شيء وعناء وقرر أذكر أسرا يجور شهيدا بسر ولا يجر نهوي كيدا حمدا وشرا لا سما برورا رب ولا وسطا قرورا تقود نائبا تش المقدما مصليا بها على من قدما مرتجا كوني قديما اصنع وانا فوز بالمقر اصنع متمسا من مالكي أن ينفع بها لصي يريد أن يمضى بها
2: يا الله بجاي المصطفى سلام عليه بسلام للدفع نزل مباركا يقيل سابا كما لسيك أبدني أصابا
1: أرجو ستم حابدة لله مهر كتابي ورسول الله سميد جالبة المراقب في أجل كعجل مراقب قد زرفت للمراد قائلا ما جفا بيتا أو قائلا إن الله وملائكته يسلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسهديك وخير كله بيدك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على الأكرم الخلق لديك قائلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا أمرنا بأن نصلي هنا سيدنا من البنية ولا محمد ونسلم على يا باقي مبقيد سمد مولا فسمد انسلي وسلم يا كريم عني عليه وتقني ما أرم سيدي عليه بجميع الآلين ما سلام وتجيس آلين صل عليه في جميع صحبه ما سلام والطول اللحب وفر لكل مؤمن ومؤمنا مقرة لكل خير مطمئنا وفر لكل مسلم ومسلم مقرة تصم من ظلما وفر لكل مسلم ومسلم مغفرة لهم تقوم وصنا ما على نبي ذقوا قرن ما سيدنا محمد والآل وصبي بالآل وقل المال يا من بيتاز خير الأنبياء من اللهين قبل الأغبياء سلب دليل من ألم النبي ولا لغصب وسم مقيم يا من من الناس ما أصمت قيم ولا وسن وزمت سلم سليم زمت عليه في علي من دمي إليه وسن يا رحمن بدحين على سيب جزا طحين سيدنا محمد والآلين وصبي بلال والمعارين يا آمر القرن ولا بهطبلا كما أضمته بها والغطبلا سلي عليه ولزلم كليه هي لوسب مع الصالحين وسن يا رحيم بسلام على سيد سره أغلام سيدنا محمد والآلين وصبي يا من جرب بالمآلين يا خير منذر وقاب أصبلا وقير منصر حباب بصملا سل بالظلم أرى من قطفى أرى من فاها في قلقي وقلقه دباها سل بالظلم أرى من فاها في قلقي وقلقه دباها سيدنا محمد والغالين وسبي بلال والمالين كما بقطاس من سيدان ونظر القلوب كالأوطان وفي بار طوفي شابا وأري ومطر الشابا وسألنا بركات البصلاء وطهنا عن قدوة بأضبلاء وسهلنا بركات فاتها ويهندل أنا بحسب المعداء وطلنا بك المغتارين لنا بهمة النبي المغتارين وسيد رمضان أليم بسلام كما إلي قلت أهلنا الكلام وطاقنا بألف تعوشين ما يستعص منه يا معرسين وذاب لبني كل لحيم وكل ما لم ترضه لي يا مهيم ولتقنا ببابي كل عبن ولتقنا الجالبات النقبن وتقنا بسالك كل سليم وعن حرام أغنى بهن ولدرنا بالله عن سواه ما كل ما لوجهه نهواه وبقية حروفه لنا فضلا به يغبطنا من قبلنا وهبنا بأقباء البسمة والسين والميم شرور كمرا وحبنا بداي في الدارين ما يدفع هارين والنارين وأبلنا بزنه سهادا بذلك والآله وقرقادا وأبلنا بزنه سهادا في الهال والآطي وقرقادا وأبلنا بمنهم ملكا يسر وبيسر يعنينا عما عصر وهب لنا إلها بألفين بقين شيار ونوير مخلفين وهب لنا بالله من لطف عاجلا مع البشارات ولطف آجلا خلقتني بألف مخين نين المقامات ولا بالطين فسيت المدر بدليل بلا نهايته لا نبي مقبلا سيدنا محمد والآلين وصبياني وتجوزارين بحرمة البلاط المنيع سلام جاء بزريع سيدنا محمد المسلمين والآل والصب وكل وفيه وفاطم وبه بالي وجده اسماء لي من ودن وكل واسماء بأرمة البسملة المباركة يا مملوك القبل يا مشاركة صل وصلي ضمدا يلاه على نبينا ومن والاه سيدنا محمد والغالي وصبي آمن له معالي وليا فيك دوام البركة بخير مدرك وخير مشرك وطني بك سراتي وطني خير بسنجاتي وطني بك سهنجاتي وطني خير بسنجاتي وليا باري بجميل أركات وشكماتي ويهلها بركات يا من بيت عصم ابنيشا وكل شيء قرى فقنيشا لك ذكوري بر امن قالدين يا هالي عن ولد ووالدين عصم لقين جاتي سيتانا وليرثي وطن اوتانا برمة الالف في تاوسين خليه اسم يا معوسين بحمده تجاوز ابدا حبا يلوس بي عيش ابدا بحرمة الواو الي وجاء ما رمت منك كرما متجنا بحرمة الشال ازيل كل من يسوى بذن من امنا عيش من بالباي ولا مين عبدي بركه وليلين باقيا بطريقات وليا بلاي أنفع عباد ولي أدم قير سوق وصبات والنبي أقميني كل من لهين من قدمه وتكني والتهين ورد عاقلون كل من مرل لقير ما يدرني ميس ورد واسقنا كل سيطار مريد بأظم سيطار لا مهيرين ولي قال الله هنا عشرام لولا ولا قل مني المرام وبسقامتي من سيتانا لقرما ملكه وغانا وبسقامتي من سيتانا لقرما ملكه وغانا يضاقها ما يسلمني لابيس وليس ينهوني بك الاوراقين بتاي وجه طوافو الى قين جادي يا ابي سمي الى بيالي بسيطان اسم مراب لدي يا من قديم شقراب بنونه قبر النهر جميل ما هذا من كن وكل يا زمين بيالي برجيم اسم مراب يا بلو وسط زراب بلا ميل ومضى متطرفين وتبيه بوال عرفين براي يرد له ما قصدا هي من الدر حيث رصدا بجيم إشر أيميل أبضا لما يصوني وما لم يهبدا براي يزوق لقيرين الواحد القهار موقع القيرين بنمي ما تأولي خير ولي سوق صحنيا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ابنا صلي وسلم على النبي سيد كل اقرب وعينين سيدنا محمد وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك ووجي سيطان والمكايد لقرنه لا تصلي كائدا وتكني مغلة وحسدا ولا تظني فاشدا أو مفسدا وليكن بأركات سرمدا وسكنات وآيات أحمدا وعيش لهين بن جلعب يا من له شر يشاء النعب وتقني مصاريب أقبلا وليكن بزن بالبصملا وليا بالبيت أصدقا وجوب قل كل نب طبقا واليابس نساء اصلا يا مخلن حيكن من ضعفنا ولياب من هو مصدر مني من السي ومن الكرمين ولياب يا رب اكرام هرم بقلب الله كريم المطالين ولي بلا مين حبل الفين منك جميلين مع انطرفين ولي بلا عبد جميل يا من لما لم تدني لصوامين بألف رحمن لي إجابة أبي يا بطيم جار بالمجابة ولي بلا مهين لسانا صدق وقل لي أبرني شانا ولي براير الباد يدوم من قنص وحنان يا قديم ويا برغب نبرها يا من لبابي أطيت النار ولي بمي ملكا عاجلا بلا حساب وسم ملكا عاجلا ومدلي بالغ مذوبا يا واهن يا الله يمضي القلوب وليا بنون نورا يصهى ومنك نقدر الله يقدر وليا بآل رحيم إكرام سنهم وسيط رحيم وليا بسار سن ورداء بالله والغيب وقل للقرداء وليا بآيه هباء محمد يولي ما يصعد الباء وليا بيعيز البلاء وسلم وكل يذكر ما وقف بلاء وليا بميمهما والهيوب جميع طيل وهما بقيوم يا رب هذا لي وسلم سرمدا على نبي ورسول يا أحمد فآلي وصبي والأنبياء والمصلين والتكل لي ربي ويا البيعك وهيك الكريم يا وهيب إثمتك والتكريم فرامضان زاب الخير بركات وسكنات اسكر مهم والعركات يا ربنا يتأراني وسلام سني دوامة ما تدين من سماء هل سي قدرته ما سماء سيدنا محمد المناسما وآله وصحبه ووجهه يا من لا في ثرمدا توجهه كل عاد لشبع جنابه يا من لو حمد يسعى النابه وزر عليه بركات دون الروم ولشبع يكب كل ما يطرون يا سالفا قل يا قبل نادما يا من قباني بنبي شارما كما جادي والبيوه الباليا جعلت قيل مصاع راديا سلم الثاني من بلندي على نبي لا يسين وغائين سيدنا محمد والآلين وصبي بلال والمالين ويا القيام ومداد الإله والرسول جندا عن كل لاب ويا الكتابة كالأحمال أسالات لي قرآن ويا الملك الكريم قطين بركة لذي يسر الشاف غطين ويا الرجال متضاه رافين من أصم البرور والمعروفين ويا البيل اسمي فوق صومين وقيري من مالهات اللومين وقل تفسير وطأمينا لأبدا ما رداء آمينا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا سلي سلاطا بسلام سرمدا على سي سميته محمدا وعلي وسلي سيدقا يا قافضا وهب ارتقا سلي بتعليمك ربا همدا على سي سميته بعمدا وعلي وسلي وكل متقين يا من بهدى ثلاثة المتقين وصل يا رب اللوم هامد هلا مؤصل شماء آمد وعلي وتبيء دوني يا كاب إدراك وطب ديني وصل من علي ويهل النساء بابا الدماء يا دقنشاء سلم وسلم يا أميد على سيشمات محمود وآله وسبيه أباه يا وهبا بمعطباه وسل يا فضل توحيد على سيشمات وحيد وآله ما ساب المهتدين يا من بهين يا وهب تقير الدين وسلم علي يا كريم وقل لي كل ما أرون سلي وسلم يا رسيد على سيدي بدا ترسيد ولزي سمته وهيدا يا واحدا قبله طويلا وعلي وتبي ساداتي يا ملوي بدل هاداتي سلي وسلم وهيب سمائي على معصب سماه ماهي
2: وصبيركم عادي أزالين كرم الهمادي وصليا وصليا يا قادر يا من إلى رداي قبادر على معصم شماه آسر وغال وصاب لسين باشر سل على حاقب ووفا ما سلامك وصل وجاها فعلي وصبي أجيلا يا من بأريدني عبد الله سلا راق ورا ياسينا ما سلامك وزير تعصينا والي وسابه أيما يا من ششو لقير قما وصليا وسلما يا قاهر على معصم سماه تاهر والي وسبي رجالي يا من هما كني عن الأرجال سلي وسلم يا مقتدر يا من لا مرات أقدر حلبي سمعته متار والله وصبي جسيا محر وسلم مع سلام طيب حلسي سمعته بطيب والله وصبي سوي المن عقلي يا قرم المجيب تراقبين سلي وسلم لا مؤيدين على سي سميته بسيدين
3: ولا وصل النجوم خيرين يا من هداني للفعل خيرين سلي وسلم يا جميل يا من يبي من كلي المامون على سي شماته رسول كما به منك أباني سول وآله وسبه والتجهني سنة أكبر الدن ينجهني سلي وسلي من يا بليم حل الذي سمعته النبي وآله وساب الأقياس يا من يدور به قياس سلي وسلي من يا سلم المصمع برسول رحمة وآله وسبي أخيار يا من غداني بالأخيار سلي وسلم يا ذا الكرم على نبي المطبى مهترم وآل وأصابه أهل النور يا من غمل عن تصنير وسلي وسلم يا نبي يا من تفي من كل الممافه على سي سمته بقيمين ولا لأصحاب آل سيمين يا مالكا تعبده المجان سلالة بن شماء جامه ولا لأصحاب أهل المدين وسلما يا مخنم بالودين يا من مداور لا وأقذ فيه سلالة بن شماء مخطفين فآلي وسبي سموسين يا باقي ما مهن رموسين وسلم علي في جميه يا قير هاد الناد سميه سل وسلم يا من سبي
1: حذري سماتهم مقطين تعالي وزبي مكرمين يا من لوي كريم لا أمين صل وسلم خير هاد الراهين على رسول منك بالملاهين وعلى مصيابي أهبابي يا محمد بألي أذبابي صل وسلم يا مني الراه على نبيك رسول راه وعلي وزبي سيدا يا من مبا كني وقلبي عدا صل وسلم يا أنيس آمنين هل سي سميته بكاملين وعلي وزبي ولأمل يسر مني يتقبل همل صل وسلم على إجلين حبيبك المقدم القليل وآله وسبيل شهودين يا مطر من دار العصورين فلا آن ذنبه تكسر أجل وبسم سالك المدسر يا ربي اسأل لي ما قد بزر مؤيدا مني حاسدا وزر وسلم علي في آل كرام وسبيا من يجود بالمرام صلي وسلم يا مجمل على سمعت مسمل تعال وسبي المعصمين وفرع من اسم المقربين صلي وسلم يا إلهي حذري سميت حبت لاين فادي وسبي بكلهم وعندك راني شرور الصالحين صلي بتحليل الإله على المسمى بحبيب الله وعلي وسبي مفضلين وأبابي بزين مبجلين صلي وسلم يا إلهي على المسمى بذبي الله وعلى الأصحاب يا سندرين وعلى نذكر واذكر المصرين صلي وسلم يا إلهي هل مسمى بنجي إلهي والبساب أرباب نغال وبي البشر أنهم يا قيروال صلي وسلم يا إلهي هل مسمى بكريم الله وعلي وصبي سوى الهمم يا من لقير يطوج لمن سيعلى قادم كل الأنبياء وقادم سلطرا ربيا وعلي وزبي وسلم يا من يوجه لقيره اللهم صل وسلم يا مقيدنه على سي سمعته بمهين وعلي واستصابي أهل سقين يا من يرمسك وطبقين صلي وسلم يا بيت المنجين على سي سمعته بمنجين واري وسبي أطالين يا ما هي الكسن والمطالين فلا رب سماه شاكر وسلم يا من لهم مشاكر واري وسبي سنبر يا من توقف عليك بشر فلا من اسمه مسكر يا صاحب.

يا ساكن بغداد يذكرون وسلم علي في الاريزام وسلم واذكر عليك الله نسام في العالم بسماء ناصر يا من به ليمه ناصر مسلم علي في الاريزام وسبي ولتقب المشان شام سلم سلم يا نسير على سيشمات منصور وصبي انصاري يا عبد البدن والابشاري سلم سلم يا منين رام عما بن الدير والي وصبي المعجرين وليبكرني شرور شاكرين سلالة نبي أمرت جيبا مسلما وهو نبي طوبا ودائب الأصحاب بتكرارين يا غيبا فلا هئ ولا ضرارين سلالة من المؤريس قبل عليكم حسه الأريس مسلما والي وصحبي وطلبي خلصاء لهبين سلسلة ما هاتفين على سيشمات محلوم واري وصبي وبلقاء نسمي قارس يملقاء يمن هو أيام وسور سلالة من اسمه شهين وصل من علي في دار الكرام وصبي يا من قول قطرام يا باق من كونك لي أشاهد سلالة بن سما أشاهد واري وصبي أحلامي بأبع الإكرام وسلام يا ملابسات وتمهيد سلالة من اسمه سهيد وقال وصبي سوي فاخيم وسلما وآبنا وفاخيم يا من ملائك رسول سلالة مجموه مصبود ولي وصبي وسلم وطن بقبي هذا من طالما إلي قبل دعوة النسوها ويلشاني في ريدا وضيا يا من له جمال وتفصيل سلالة من المبشير علي وصبي وسلم ويا بجاي ابداد قلمي يا من الا من كتابي بشر سلانا مسموه مبسر والي وصبي مع سلام ويا الكلام يبي خير كلام يا من جرت من النشور سلانا من اسمه نسير والي وصبي وسلم ويا طوالي في سرور العلماء يا من هندي إداك ينسر سلالة ما ينسر ماهو منسر وعلي وصبي وسلم يا مالي حاسبا أم أسلم يا من فؤاد بي ينور سلالة بدر سماه نور وعلي وصبي وسلم سلمدا يا من يوجه لقيني كمضا يا حاسبا من كل من تدراجي سلم دخلي من على سراجين فالي وصبي وبسرين بسين شامي قرب بصرين يا من لي من قل يبسر لي رباهم سلالة منهم مسباهم والعالي وصبي وسلم وتجن لي بكوني بذل كل من مجنين يا من كتاب نشد قوضا سلالة سمد مدى والعالي وصبي أبدا وبشر بي من تعبدا سلي بتليمك يا قرين هل سيسمعتو محدين واني ما سيابي قيرا وبشر بي تطل مبشرا يا من بي كل يتي تنور سلي على من اسمه منير فالي وسبي وسلم وضرب التالي بهدور الهلماء سلم سليم يا مجيب داهي على لي سمتهم بداهي واري ناشئ بكم لي واذكروا قائدي واذكروا عملي أنبي لم يهني أدعو سلي على من اسمه مدهون
ولا لأصحاب الاستلام ما طلع من بأمان الضبام يا من يجون به عجيب سلالة من جسمه مجيب طالب وسبي وسلم وسبتاي بشكوك الظلام يا من بيد غادة أنجاب سلالة من جسمه مجاب ولي وسبي مع سلام وهم بالتالي في العمى والملام وسلم وسلم يا حي على كريم جسمه وفي وما لبس بشيء سقاي ولقد قلت ما يقاي يا من به لموني أدو سلالة من اسمه عفو ولا لبس بسيننا يا من به لتمني جناي وسلم علي وقبل سكريم وتمني أن جانب المغرب يا من به قال لي مرلي سلالة من اسمه ولي مسلما علي بها الكرام وصب وصم بسر من سلام وسلما يا قبيل هذا لي سمعت وقل قبيل وظل وصب سيل قتال يا عاصما كني من لقدار يا نبي هني فتامين سلالة من اسمه امين يا ربي يا ربي يا امين سلام على المؤمن امين وسلم بالبي ويعلم الكردي كفني لي قلوب دون الندين يا ربي فارقني تقمين سلام من اسمه مامون والله والاصرار والمسلم ويربي فضل القيوب قلمين سلم سلم انا يا عليم عددي سمعته كريم وغالي والاصحاب والسبيل يا مغنيا عن الم والشبرين يا بين وجاق كرم سلالة من اسمه مكرم وسلم علي في الجماعة ولأدب الذاك مهجماعة بلا عدو وبلا قمون يا باقني كنت بالمامون يا بين قالوا لي تمكين خلال من المكين وسلم علي في آل وفين أصاب بلال شم ما يفين يا نبي لم تنهني فتون خلال من المتين ولا المسال بتسليم والبركات قل لا تهين يا رمى الكون كله يدين سلالة من النوم الدين ولا لبصر بسوي سيانا ما ثلاث وفني قيانا يا رافع لديك يسكون همل سلالة من النوم عمل ولا لبصر بسوي تورهين ما ثلاث وتقل الأمرهين يا من إليه الحاج والوسول سلالة من اسمه مسون وعلي وسبي وسلم وبتواليف ونوصل ما وعلي وصبي وسلم وبتواليف ونوصل ما يا من به أبلنا وقوى سلالة من اسمه سوق وسلم سلالة وصبي ما وبتواليف مقامات ما يا باقي يتقود رحمة سلب تليم على سيور ما ولا لبص بسريح الطائم وكل كلين يرد بلا قطاع يا قلم ذن رايز كان سلال المضل المكان ولا لبص والسلم كمان ببسيق رسول الله يا قلم رازق وقيل من يطاب ثلاثة سيقا لمطام وآله وسبي وسلم وبأن القلب الذي تعلم يا من يشك كل مؤمن يتيم سلب الرحم من هلا عاد المتيم وآل وسبي إخواني فضل لقائرك الذي هدواني سلي على قدر تديق رحمة بسرى وسلم يا مدي منهما سلالة
قدني صديق رحمن بصرى وصلم يا مدين من نهما ولا لولا صعب وجه المسين أبل توفيق وقير حقسين سلالا قوس وقيس وقياس وسلم يا من ما بلا قياس وظل وصاب سبيل منافه وليكن يا قلم بالنافه سلالا أدية الإله فهو ذو القدرات الله ونمت الله وسلم سرمدا وظل وصاب وسهي المدى فقدم المسلمين يا عزيز ومن يقبل فدتي ما لفين عوز سلاميك يا دك المقيم محمد ووسرات مستقيم ولا لبصب وقد النسماء كليتي يا من قواني شطماء سلم وسلم من يا إلهي على سي سميد سيد الله ولا لبصب سمين مساكرين يا من قواني مرق الماكرين سلم وسلم يا إلهي على سي سميد سيد الله ولا لبصب بكل لسالمين يا من قبالي بك كن وسالمين سلم وسلم يا إلهي على سي سميت يسبراهيم ولا لبصب سبيل الواني يا مخلم أغنى أن ودواني يا قير من ناجى ومن يراقب خلال عالم لشاخين واري وسبي ما صراب ولجنان من يحب غير الكلام لبيك الكريم أبي للجنان سرق بالقرآن الطيب جمال وسلم على سياسة باب المطبع والممتقى والمتبع وسلم الوارد وشباب وبسقاء أرجين شعبا ويبسي كلها من وسقنا من يريد من طال عن سنا وبكتابة ربي ربي كل مطارد وين ربي وبكلامي وبالإسارة إذ مريد يلب الإنارة يا ويقول يا المختار سلام من يزور المختار وسلم الباري وسبيل وقد يل من منير الله بين يا من بي يجوني سنين سلالا نور هو الأمين وعالي وذهب سبن هودي مع ظلام وتدم سهودي يا ميدا قالوا لي أجور سلالا من اسمه أجير مع سلامك بالأليم شابي يا من دعائي سمع يا من تطبي والكبار سلالا من اسمه الجبار ما ظلام بجميع آلي وزد في الهالي وفي المآلي صلاة أسي منك أكرمي على نبي قاسم استكرمي صلاة أسي من أكرمي على أبي قاسم استكرمي وآله وسبه مع سلام كما به مع الضلال وسلام فاعظم حب العيد فيما على أبي سيد إبراهيم مع سلامي بأري جرام وسبي كما به من ضمرام مع سلامي بأري الكرام وسبي كما به من ضمرام ساتر من يجول لي بالطيبين على ببال الكرام طيبين مع سلامي بأري الكرام وسبي كما ترى بالانسلام ساتر باخن كان لي بالطاهرين على أبي نور برايا طائرين ما لا من جالب ما يستعام أذكى سلامي سيد برايا أنفهيم أنا من جولة مشفهيم ولي وصبي كما مهاب بأسا يسو جمالي فمهاب سلي وصلي من عيار فيه على سي سماتو سفيه والله لأسد وهم كلين
عبرا لك بقير كلم وسلما يا مؤمن على سمعت ما يمنون وعلي وذبي أخياري يا علي هنا زاهياني سجل سالق والمسلم الصادق صدق صلاة تسلهم لا سلام وجمه الآن وسب في الآل والمآل يا قرني مهجر تصدقين سلي وسلي من حال المصدقين يا طبيعي يا من يكون كما بعثنا هي الدعوة الأكوم علي وطبيعي يا من يكون كفضت أزمة الهدايا والأكون سلي وسلم يا إله العالمين النبي سيد كل المرسلين وآل وسبي وهني شورا يا من قواني هدى والمقراب يا من يبايه كرام المتقين سلامه إيمان المتقين وآل وسبي وسلم وعندك هلني سرور الهمام يا باقيا يقود لي تحسينا سلم طلي من هلا ياسينا وآلي وسبي وقلني حجاي والباقي ورلم وجلني سلام قد لألينا القين القري محجنين وسلم علي في آل وفين أصاب يا من يسونه يفين سلي وسلم يا رغمان قليل كوما ما مان بداري وسبي واذكرني على الكرام وبهم بشرني سلاة نفس أسيم برني حلصتني في البرايا برني ما ظلامي والي ما سيابي كما مصايا جمعات أذكى سلامي مرهبي بالبرين هذا بالغن وراء مبرين وعلي وسبي كما صام بدر ولي مدرتي واب سلال وجهه ونسيه وسلم المنسل الفسيه بعد وسبي وحبلي طلع بمسالين قبلي سلال ماضي والوكيل وسلم يا واهب قوكين وعلي وسبي وبسبي شكرا أكيما منك سارع بيا سلالا من اسمه كفين ومطلق له تنفين وآلي وصب مع سلامين وليكن بدينك الإسلامين سلي وسلم يا رفيق على مقرم شماط سفير والآل والأساب الأدبين يا باقي أثنتني من وردبين يا واهبا حلما جلاد جنة سلالة نبي المقيم سنة وآلي وسبي وسلم يا من يبايع بي خيار العلماء سلم التعليم على مقدسين المتفي كافي روح قدسين سلم التعليم على مقدسين المتفي كافي روح قدسين ولا لوصف سيئ تعبدين يا عاصفا كل جوى وكبرين صل وسلم قائما بالقسيم على امام الروي القسيم وعلي ما جميع سابين يا واتم وصالي برهبين سلالة فارق روح النقيم ما سلام قيد للعقيم بعد وصبيب وجميل ما صالي بكلكل عن بصمين سلام بلغ الموصول الواسل سافي وزير تقصين وسلم علي في دار نشاب وسلم واسكن به نسان نشاب ويلي ذات والكرامة بولي الناس من قل مرامة يا من وجود بضاء والقدم سلام من اسمه مقدم وسابق وسابق وسلم وآله وسبيه بالعلماء وسائق وسابق وسلم وآله وسبيه بالعلماء ملك يا قدوس يا عزيز سلالة من اسمه عزيز وسلم وآله وسبيه يا من قواني جالبات مهبين
يا من قبان كل جان يهدني سيارة أبل الهاد المدنين وفلن وسلما في الآلين وسلم في آلك وفي المعالين سلم سلما يا باباهم على سيسمات ممتاهم وعالي وطبيب الطويل ما دلوه دار دون الدرنين سلام اسمه مفضل وفات ما سلام يقدر والي وسبي وفضلي كل يتي بالمنطقة المفدني سلام الطارق طير ناسي يا قير من قلي بالجناسي ولا لي ولا سبي تسميني يا واي ما دقرني وتقريني سلام مفتاح رحمة به مفتاح جنة المسير بالدهين وسلم مالي في دار سلام وسبي يا من يبعي بشراب سلم وصلي وقال قرص مالي حيا نبي لمن مالي وقالي وسبي واسقلني إماطي وسيدا يغلني يا من أرض سايقيني حال بنا لمن يقيني صلي وسلم بجميع آلي وسلم في الآل والمآلي سلم أعطلي مثل الميراتي على نبي دلائل القيلات وآلي وسبي سبيل همل وينبي سنصنع أفضل العمل سلالة مسيح للصنات ما سلع من جالبين للصنات وآله وسبه قيد أمه ولا توجه لجاتي القمام سلالة نور جميع نيرات وعلم الهدى مقيم النصرات وصل ماضي في الآل معا شابي وللمناقر مها فلبدلي من العصفهم حمد المتي سلاتي وزن نفوهم وآلي وشابه ونبير

إلى انسناه إلى مراي لو نحوت وما سبب إلى مراي أفنى فتوني محت المتوني مع المتوني بلا جرائي هدى المريد نفى المريد نهم فريد ينمي سرائي وجهت سكري لمهتسري من خير ما على الآلاء سرين بي سوني غا يانغي نونغيني سرخنو تي جام ماك ترانغا كيو سوني غا يانغي نونغيني يانغيني تاو بودال خيل بو تويال لوو داغا ملني امتي بو غا ييب ياو لا ني دوخ دي خارو كسينو كانو في سبيغي لاي وو في سبيغوليت نيغي ووتو فو ديم نيغي بڬ تاو ني ام لف دانيو بڬ نولن تي ياو ني نياكي دانيو بڬ ام لف تي ياو فالال نيب فول نيب ماي نيب يو تاليرال سديغك نونيت فاو ياو بارك خسيدي.

نسو تايدا موسيخ بامبانجير مو في خطبا كوراي بايدا مو نيغوم دايام بابا يامبوبا نسو تايدا موسيخ بامبانجير مو في خطبا تمو في ولف بوخم نيارم يا امتيكو تمو في ولف بوخم نيارم يا امتيكو danu ifedale tikanti ngir bamba monu may du jebalu andang mom de kon legi no ngi may de fari ana fiq ya ngi di may di wey.

0: داخل الانسان يصبر رواف ذيك حمل الله ورنا لا دي لي ام تنقول نوخ لا وقت با فانت انا لو بقى لير رواتا جا شيح باك مب عبد باك باب ديم بانيو كي امال في كتوبة ايطاليا أصدع الله كبام النبي
1: قديم من صلاته محمد بسم الله ورحمن وبرهيم خذل الأمان الحمد لله على الكتاب ما صفيه المسيب العتاب سيدنا محمد القيل وراء من قال لي قيمته وشورا ثم صلاة الله والسلام على السيمين له أغلام ثم صلاة الله وسلام على السيمين له أغلام سيدنا ذبينا مقدمين حين الذي تسكن لدي قدمين محمد وسيلتي وجنتي عن الأهادي وأصحاب الجمطين وآلي وصحبه أبرأني في الهير والمعالب تكرارين هذا وقدي قدمة تقر حيث نبي بها كما تبر نبت من سلام قمة تزر مشفا به كفيد معصر قرمت برب البراء قمة لمن بجاهه قواني ظبما أحمد ولا خراج من ضرر وكل شيء وعناء وقرر أذكر أسرا يجور شيدا بسر ولا يجور له كيدا حمدا وشرا لا سما برورا رب ولا وسط قرورا تقود نائبا قش المقدما مصليا بها على من قدما مرتجا كوني قديما اصنع وانا فوز بالمقر اصنع ملتمسا من مالكي ان ينفع بها لصي يريد ان يمضى بها يا الله بجاي المسلم سلام عليه بسلام الدبا نزل مبارك يقيل سابا كما لسيك بدني غابا أرجو ستم هابدة لله مهر كتابي ورسول الله سميد جالبة المراقب في آجل كآجل مراقب قد زرفت للمراد قائلا ما جفا بيتا أو قائلا إن الله وملائكته يسلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما لبيك ربي وسهدك وقير كله بيدك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على الأكرم الخلق لديك قائلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا أمرنا بأن نصلي على سيدنا من البنية ولا محمد ونسلم على يا باقي مبقيد سمد مولا فصمد انسلي وصلم يا كريم عني عليه واتقني ما أرم سد عليه بجميع الآل ما سلام وتجي سؤال سد عليه بجميع صحب ما سلام والطول لحب وفر لكل مؤمن ومؤمنا مغفرة لكل خير مطمئنا وفي كل مسلم ومسلم مغفرة تصل من ظلم وفي كل مسلم ومسلم مغفرة لهم تقوم وزنا يلا وزل أبدا وسلما هلا نبي زقوم قرونما سيدنا محمد والآل وصديق بالآل وفي المال يا من بيتاز خير الأنبياء من اللهين قبل الأغبياء سلب ذلي من ألم النبي ولا لغصب وسم مقفي يا من الناس ما أصمت خير الورى وسن وزمت سلم وسلم رحمه عليه في علي ومن تمي اليه وسل يا رحمن بدحني على سيب جزا طحني سيدنا محمد والآل وسبي بلال والمعال يا امر القلب لا بهطبلا كما اظمته بها والغضبلا سل علي ولزلم كليه يا لوسل مع الصالحين وسل يا رحيم بسلام الذي نسله اغلام سيدنا محمد والآل وصل يا من جاء رب المآل يا خير منذر وقاب اصبلا وقير منصر حباب بصملا سل بالظلم على من طفى على من فاها في قلقي وقلقه دفاها سل بالظلم على من فاها في قلقي وقلقه دفاها سيدنا محمد والغالي وسبي بلال والمالي كما بك تعس من زيتان ونظر القلوب كالاوطان وفي بال توفي شابا واري ومطر الشابا وسالنا بركات البصلاء وقمنا عن قدوة بأصبلا وسهلنا بركات فاتها وهي الدلاء بأصب المعدى وقلنا بك المغتال لنا بهمة النبي المغتال وسيد رمضان أليم بسلام كما إليه قلت أهل الكلام وطاقنا بألف تعوشين ما يستعص منه يا معرسين وذاب رباني كل لحيم وكل ما لم ترده لي يا مهين ولتقبنا ببابي كل عذن ولتغنى الجالبات لقبن وتقبنا بسالك كل سليم وعن حرام أغنى بهن وَلْتُرْنَا بِاللَّهِ عَنْ سِوَاهُمْ مَكُلِ مَا لِوَجِهِ نَهُوَاهُمْ وَبَقِيَةِ هُرُوبِ هَبْلَنَا فَضَمْ بِهِ يَغْبِتُنَا مَنْ قَبْلَنَا وَهَبَنَا بِأَقْبَاءِ الْبَسْمَةَ وَالسِّينِ وَالْمِيمِ شُرُورَ كَمَّلَا وَحَبْلَنَا بِاللَّهِ فِي الدَّارَيْنِ ما يدفع هارين والنارين وأبلنا بزنه سهادا بذلك والآل وقرق هادا وأبلنا بزنه سهادا في الهال والآطي وقرق هادا وأبلنا بمنه ملكا يسر وبيسر يغننا عما عسر وهب لنا إلى الأرض ألفين بقين شيار ونبر مخلفين وهب لنا بالله من لطف عاجلا مع البشارات ولطف آجلا قطني بألف مقين نيل المقامات ولا بالطين كسيت المدر بدليل بلا نهايتي على نبي قبلا سيدنا محمد وآله وصب علي وتجم سالي بحرمة البلاط المنيع سلام جاء بزريع سلام محمد المسلم والآل والصب وكل مسلمين ولدني عيدا وسادي يا واحدا في وصفه والصاطمين وفي بالي وجدي اسماء لي من ودن وكل وصماء بأرمة البسملة المباركة يا مملوك القبلة مشاركة صل وصلي ضمدا يداه على نبينا ومن والاه سيدنا محمد بن علي وصبي من له معالي وليا فيك دوام البركة بقير مدرك وقير مدرك وطني بك سراتي وطني قير بثنجاتي وطني بك سهنجاتي وطني قير بثنجاتي وليا باري بجميل أركات وشكماتي ويهلها بركات يا من بيت عصم ابنيشا وكل شيء قرا فقنيشا لك ذكوري بر امن قالدين يا هالي عن ولد ووالدين عصم لقين جاتي سيتانا وليرثي وطن اوتانا برمة الالف في التاوسين قل لي هزم يا معاوسين بحرمة لي تجاوز أبدا حبن يلوس بي عيش أبدا بحرمة الواب إلي وجاء ما رمت من كرما متجنا بحرمة الشارع أزيل كل من يسوى بر من أمنا عيشما بالباي ولا مين عبدي بركة وليلين باقيا بطريقات وليا بلاي أنفع عباد ولي أدم قير سوق وصبات والنبي أقميني كل من لهين من قدمه وتكني والتهين ورر بعاقلون كل من مرل لقير ما يدرني ميس ورد واسبنا كل سيطار مريد بأظم سيطار لا مهيرين ولي قال الله نعشر نورا ولا قل مني المرام وبسقى مدير سيتانا لقرما ملقه وغطانا وبسقى مدير سيتانا لقرما ملقه وغطانا يضاق ما يسمي الابيس وليس ينهوني بك الاولاقين بكاي وجه طواف الى قين جادي يا ابي سمي الى بيالي بسيدان اسم مراب لدي يا من قديم شكراب بنونه امر للنهر النهر جميل ما هذا من كان وكل يا زمين بيالي برجيم اصم راب جابي له وسط زراب بلا ميل ومضى بتصرفه وتفيه بوالي عرفين بغير له ما قصدا هي من الدر حيث رصدا بيجي من إشر أيميل أبضا لما يصوني وما لم يهبدا بلا يزوق لقيرين الواحد القهار موقع القيرين بنني ما تأولي قائر وليه سوق صحنيا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ابنا صلي وسلم صلما على النبي سيد كل اقرب وعينين سيدنا محمد وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك ووجي سيطان والمكايد لقرنه لا تصلي كائدا وتكني مغلة وحسدا ولا تظني فاشدا او مفسدا وليكن بأركان سرمدا وسكنات عيات أحمدا وأجلهين من جلابين يا من له شريشاء النابين صدقني مزاري بغبلا وليكن بذنب البصملا وليا بالبيت أصبقا أهجوبة لكل نب طبقا وليا بسنس أصمام يا مخنع عيكن من ضعظنا وليا بمن هو مصدر مني من السي ومن الكرمين وليا بيا رب إكرام هرم بألم لا كريم المطالين وليا بلا مين حبل البين منك جميلين مع الضربين وليا بأي عبة جميل يا من لما لم تدني لصوامين بألف رحمن لي إجابة أبي أبضين جار بالمجابة وليا بلامه لسانا صدق وقل لي أبرم جانا وليا برائر الباد يضم من قيس قدم وحنان يا قديم ويا بلغتنا بارها يا من لبابي أطيت اللارها وليا بمي ملكا عاجلا بلا حساب وسم ملكا عاجلا ومتلي بالغ مذوبا يا واهنا يا الله يمضي القلوب وليا بنون نورا يطهى ومنك نقدر الله يقده وليا بآل رحيم إكرام سنهم وسيط رحيم وليا بسار سن ورضا بالله والله وقل للقرار وليا بآله هباء مهن يولي ما يصعد الباء وليا بآله يسر البلاء وسلم وكل يذكر ما وقت بلاء وليا بمه ما والهيوب جميع طيل وهما بقيوم يا رب هذا لي وسلم سرمدا على نبي ورسول يا أحمد وآلي وصحبي والأنبياء والمصلين والتكل لي ربي ويا البياق وهيك الكريم يا وهي بيث مسك والتكريم حرام الآن زاد الخير بركات وسكنات اسكن مهن وبركات يا ربنا يتأراني وسلام سني دوامة ما تدي من سماء هل سي قدرته ما سماء سيدنا محمد المناسماء وآله وصحبه ووجهه يا من ربي ثمدا توجهين كل عد لشبع جنابين يا من روحم ليسعى النابين وزر عليه بركات دون ولسوا يكب كل ما يطرين يا سالفا قل يقب نادما يا من قباني بنبي شارما كما جادي والبيوه الباليا جعلت قيل مصاع راديا سلم الظليم بلنداي على نبي لا يسين رائين سيدنا محمد والآلين وصابي بالعلم والمالين ويا القيام ومداد الإله والرسول جنة عن كل لاب ويا الكتابة كالأحمالين وصلاة لي قرآمالين ويا الملك الكريم قطين بركة لليسر الشاف غطين ويا الرجال مضافاه رافين من أصم البرور والمعروفين ويلبين اسمي فوق صومين وقيري من مالهات اللومين وقل تفسير وطأمينا لأبدا ما رد آمينا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا سلي سلاة بسلام سرمدا على سيسميته محمد وعلي وسعي سيدقاء يا قافة الله بارتقاء سلبت عظيمك ربا همدا على سيسميته بأمدا وعلي وسعي وكل متقين يا من بهدى ثلاث المتقين وسل يا رب اللوم حامد هلا مؤسل شماء آمد وعلي وسبي أدوني يا كاب إدراك وطبين وسل من علي ويهل النساء بابا الدماء يا دقنشاء سل وسلم يا أميد على سي شماته محمود وآله وسبيه أباهين يا وهبا بمعطباهين وسل يا فضل توحيد على سي شماته وحيد وآله ما ساب المهترين يا من بهين يا وهب تقير الدين وسل من علي يا كريم وقل لي كل ما أرون سل وسلم يا لسيد على سيدي بدا ترسيد ولسي سمته وهيدا يا واحدا قبله طويلا وعلي وتبي ساداتي يا ملوي بدل هاداتي سل وسلم وهيب سمائي على معصم سماه ماهي كرم الحمادي وسليا وسليا يا قادر يا من إلى إداي قبادر على معصم شماه آسر وغالي وصاب اللسين باشر سل على حاقب ووفا ما سلامك وصر وجاها فعلي وصاب أجيلا يا من بأريدني عبد الله سلا راقم ولا ياسينا ما سلامك وزر تعصينا والي وسبه ايما يا من ششو لقير قما وصليا وسلما يا قاهر على مؤسم سماه تائر والي وسبه رجال يا من هما كني عن الرجال سلي وسلم يا مقتدر يا من لا مرات أقدر حلبي سمعته متار والله وصبي جسيا محر وسلم مع سلام طيب حلسي سميته بطيب والله وصبي سبي من عقل يا قرم المجيب تراقب سلي وسلم يا مؤيد على سي سميته بسيدين ولا وصل النجوم خيرين يا من هداني للفحل خيرين صل وسلم يا جميل يا من يفي من كلي المامون على سي شماته رسول كما به منك أباني سول وآله وسبه والتجهلي سلم أكبر الدن ينجهنين سل وسل من يا بليم حل الذي سمعته النبي وآله وساب الأقياسين يا من نور به قياسين سل وسل من يا سلم المصمع برسول رحمة وآله وساب أخيارين يا من غداني بلا غيار سلي وسلم يا ذا الكرم على نبي المصطفى محترم والله واصحابه اهل النور يا من غمني عن تصنير وسلي وسلم يا نبي يا من تفي من كل الممافه على سي سمته بقيم ولا لأصحاب آل سيمين يا مالكا تعبده المجان سلالة بن شماء جامهم ولا لأصحاب أهل المدين وسلما يا مخن بالوجين يا من وداور لا وقد فيه ثلاثة سماط مخضفين قالي وسبي سموسين يا باقي ما مهن رموسين وسلما علي في الجميل يا قير فاد ناد سميهم سل وسلم يا من سبين حلذي سماتهم مقطين تعالي وسبي مكرمين يا من لولي كريم لا أمين سل وسلم خير هاد راهين على رسول منك بالملاهين وعلي مصيابي أحبابي يا محمد بأني أسبابي سل وسلم يا منير على نبيك رسول راها وعلي وسبي سيدا يا من ربى كني وقلبي عدا سل وسلم يا أنيس آمنين هل سمعته بكاملين وعلي وسبي ولأمل يسر مني يتقبل همل سل وسلم على إجليني حبيبك المقدم القليل وآله وسبيل الشهود يا مطر من دار العصور فلا آنة به تكسر أجل باسم السالك المدسر يا من بيس الله طلي ما قد بزر مؤيدا مني حاسدا وصل وسلم علي في آل كرام وسبيا من يجود بالمرام صل وسلم يا مجمل على سمعت مشمل تعال وسبي المعصمين وفدا من اسم المقربين صل وسلم يا إلهي على ذي سميت حبس لاني فادي وسبي بكلهم وعندك العني شرور الصالحين سل بتحنين الإله على المسمى بحبيب الله وعلي وسبي مفضلين وأبابي بزين مبجلين سل وسلم يا إلهي على المسمى بزبي الله والعلي والأصحاب يا سندرين وعلى نذكر واذكر النصرين صلي وسلم يا إلهي هل مسمى بنجي إلهي والمساب أرباب نغال وبي البشر أنهم يا قيروال صلي وسلم يا إلهي هل مسمى بكريم الله وعلي وصبي سوى الهمم يا من لقير يتوجه لمن سيرى قادم كل الأنبياء وقادم سلطرا ربيا وعلي وسبي وسلم يا من يوجه لقيره الله صلي وسلم يا مقيده على سي سمعته بمهين وعلي واستسابي آل سقين يا من يرمسك وطبقين سلم وسلم يا بيت المنجين على سي سمعته بمنجين واري وسبي أطالين يا ما هي الكسن والمطالين سلا ربي سما وشاكرون وسلم يا من لهم مشاكرون واري وسبي سنبرون يا من توقف عليك بشرون سلا من اسمه مسكرون يا فاكر.

عساك ما بقى ضل يذكرون وصل مالي في الأرزام وصل مذكر لديك الله نشام في العالم بسماء ناصر يا من بيل يمهو ناصر مسلم علي في الأرزام وسبي وتتقب المشان شام سلم وسلم يا نسير على سيشمات منصور واي وصبي انصاري يا عبد البطن والابشاري صلي وسلم يا منين رام حرم بن الدير والي وصبي المعجرين وليبكوني شو شاكرين سلالة نبي أمر دجيبا مسلما وهو نبي طوبا ولا يبلى صعب بتكرارين يا ويبا فلاه ولا ضرارين سلالة من مؤريس قبل عليكم حسه الأريس مسلما والي وصعبي وطلبي خلصاء لهبين سلسلة ما هاتفين على سي شماته محلوم واري وصبي وبلقا نسمي قارسا يملقا يمنه ايام وسور سلالة من اسمه شهين وصل من علي في دار الكرام وصبي يا من القيور قطرام يا باق الكون قليء شاهد سلالة بن سماء شاهد واري وصبي أخلامي بأطين غرامي وسلامي يا ملابسات وتمهيد سلالة من اسمه سهيد وقال وصبي سوي فاخي وسلما وآمنا وفاخي يا من ملائك رسول سلالة مجموه مصبود ولي وصبي وسلم وضع بقلبي هذا من طالما إلي قبل دعوة النسوها ويلشاني في رداء بضيا يا من له جمال وتفسير سلالة من المبشير ولي وصبي وسلم ويا البجاي إبداد قلمي يا من إلا من كتابي بشر سلالة مجموه مبسر والي وصبي مع سلام ويا الكلام يبي خير كلام يا من جرت من النشور سلالة من اسمه نسير والي وصبي وسلم ويا طوالي في شرور العلماء يا من هندي إذا ينسر سلالة ما ينسر معهم منسر والي وصبي وسلم يا من حاسبا أم أسلم يا من فؤاد بي نور سلالة بدر سماه نور والي وصبي وسلم سلمدا يا من يوجه لقائي كمدا يا حاسبا كل من تدراج سلم دخلي من على سراج والي وصبي وبسرين بسين شامي قرى بصرين يا من لي من قل يبسر لي رباه سلالة منهم مشباه والله وصبي وسلم والتجن لي بكوني بذل كل من مجن يا من كتاب نشد قوضا سلالة سمات مدى والله وصبي وسلم أبدا وبشرا بيأمن تعبدا سلي بتلينك يا قرين على سيسماطو مهدين والي باسي ابي قيرا وبدل بي تطل مبشرا يا من بي كل يتي تنور سلالة من اسمه منير والي وسبي وسلم وضرب التالي بهدور الهلما سلم سليم يا مجيب داهي على ذي سمتهم بداهي والي ناشئ بكم لي واذكروا قائدي واذكروا عملي قلبي لم يهني ادم سلي على من اسمه مدهون
ولا لأصحاب الاستلام ما طلع من بأمان الضبام يا من يجون به عجيب سلالة من جسمه مجيب قال وسبي وسلم وزبتاي بشكوك الظلام جمن بيد غرض أنجاب سلالة من جسمه مجاب ولي وسبي مع سلام وهم بالتالي في العمى والملام وسلم وسلم يا حي على كريم جسمه وفيهم وما لبس بشيء سقايم ولقد قلت ما يقايم يا من به لمني أدو سلالة من اسمه عفوين ولا لبس بشيء نايا يا من به لدهني جنايا وسلم علي وقبل سكريم وتمني أن جال بات المكريم يا من بهم قالوا لي مرلي سلالة من اسمه ولي مسلما علي بها الكرام وصب وصم بسر من سلام وسلما يا قبيم حذري ثم توق قيم وظل وصب سيل قتالين يا عاصما كني من لقدارين يا من بهم هني ختامين سلالة من المؤمن يا ربي يا تامين سلالة من المؤمن وسلم بيبي ويعلم كبي كفا لي قلوب دون الندين يا ربي فارقني تقمين سلالة من اسمه مامون والله والأصحاب والمسلم ويلبي فضل الخيوب قلمين سلم سلمنا يا عليم على ذي سمته كريم ولا والأصحاب والسبيم يا مغنيا عن ألم وشبرين يا بين رجات كرم سلالة من اسمه مكرم وسلم علي في الجماعة ولأدم بالذاك مهجماعة بلا عدو وبلا قمون يا باقي كنت بالمامون يا بهم قالوا لي تمكين خلال من المكين وسلم علي في آل وفيهم أصاب بلال شم ما يفين يا نبي كم تنهني فتون سلالة من المهمتين ولا المسال بتغنيم والبركات قل لا تهنيم يا أغرم الكون كلي يدين سلالة من المهمتين ولا الوصف سوي سيانا ما ثلاث وفني قيانا يا رافع لديك يسكن همل سلالة من المهم عمل وغال وصف سمي تورهين ما ترى من وتق للأمرهين يا من إليه الحاج والوسول سلالة من اسمه مسون وآله وسبي وسلم وبتواليف ونوصل ما وآله وصبي وسلم وبتواليف ونوصل ما يا من به أمنا وقوى سلالة من اسمه سوق وسلم سلالة وصب ما وبتوالي في مقامات ما يا باقي يتقود رحمة سلب تليم على سيور ما ولا لبصب سريح طائم وكل كلين يرد بلا قطاع يا قلم ذن رايز كان سلالة المبر المكان ولا لبصب والسلمة كما ببسيج رسول الله ما يا قيم أسق وقيل من يطاب سلالة سيسي قل مطاب وآله وسبي وسلم وبأن القبل زي تعلم يا من يشك كل مؤمن يتيم سلب الرحم من هلا عاد المتيم وآل وسبي إخواني فضل لقيري كل ذي الدواني سلي على قدر صديق رحمه بسرى وسلم يا مدي منه

وليكن يا قلم ضلنا به سلالة أدية الإله فهو ذو القدرات الله ولمد الله وسلم سرمدا وغال وسب وسهي المدى بقي من المسلمين يا عزيز ومن يقبل فكرتي ما لفين عوز سلاميك يا دك المقيم محمد ووسراد مستقيم ولا لبصب وقد النسماء كليتي يا من قواني شطماء سلم وسلم من يا إلهي على سي سميد سيد الله ولا لبصب سمين مساكرين يا من قواني مدى كل ماكرين سلم وسلم يا إلهي على سي سميد سيد الله ولا لبصب كل سالمين يا من جبان بك كن مسالمين سلم وسلم يا إلهي على سي سميت إسبراهيم ولا لبصب سبيل الواني يا مخلم أغنى أن ودواني يا قير من ناجى ومن يراقب خلال عالم منير شاخين واري وسبي ما سراب ولجنان من يهب غير الكلام لبيك الكريم أبيل الجنان سرك بالقرآن الطيب جمال وسلم على سيدنا المطفى والممتقى والمتبى وسلم الوالي وشابا وبسقاء أرجي شابا ويبسي كلها من وسقنا من يريد من طال عن سنا وبكتابة ربي ربي كل مطاري لوين ربي وبكلامي وبالإسارة إذي مريد يلب الإنارة يا ويقول يا المختار سلام من يزور المختار وسلم الباري وسبيل وقد يل من منير الله بيم يا من بي يجوني سنين سلالة نور هو الأمين وعالي وذهب سبن هودي مع ظلام وتدم سهودي يا ميت القرني أجور سلالة من اسمه أجير مع سلامك بالأليم شابي يا من دعائي سمع يا من تطبي والكبار سلالة من اسمه الجبار بجميع آلي وزد في الهال وبالمآل صلاة أسيمك أكرمي على نبي قاسم استكرمي صلاة أسيم أكرمي على أبي قاسم استكرمي وآله وسبه مع سلام كما به مع الضلال وسلام صلاة رحب بريد فيما على أبي سيد إبراهيم مع سلامي بأري جرام وسبيك مع دين المرام مع سلامي بأري الكرام وسبيك مع دين المرام ساتر من يجول لي بالطيبين على ببال الكرام طيبين مع سلامي بأري الكرام وسبيك مع طلاب الانسلام صاد باخن كان لي بالتاهرين على أبي نور البرايا طائرين وعلي وسبي بالنجام ماذا من جالب ما يستام أذكى سلام يسد برايا أنفهين أنا من جولة مشفهين وعلي وسبي كما مهاب بيأسى يسو جمالي فمها سلي وصلي من عيار فيهم على سي سماتو سفيه والله ولا سد وهم كلين عبادة لك بقير كلين وسلما يا مؤمن على سي سماتو مؤمن والي وذبي أخياري يا غاني هنا سأخياري سجال سالق هو المسلم الصادق صدق صلاة تسلهم لا سلام وجميع الآن وسبيل

يا قرن لي مهجر تصدقين سلي وخلي من هلا المصدقين يا طبيعي يا من يكوب كما بعضنا هي الدعوة الأكوب علي وطبيعي يا من يكوب كفض أزمة يدايا والأكون سلي وسلم يا إلهي الهالمين النبي سيد كل المرسلين وآل وسلم وهم شورا يا من قواني هدى والمقراب يا من يبايع بكرام المتقين فلا ما هي إيمان المتقين وآل وسلم وسلم وعندك هلني سرور الهمام يا باقيا يقود لي تحسينا سلم ظلي من هلا ياسينا وآلي وسبي وقلني حجاي والباقي ورلم وجلني سلالام قدر لألينا القيل القري محجلينا وسلم علي فعل وفين أصابي يا من يسونه يفين سلي وسلم يا رغمان قليل كوما ما مانوا مداري وسبي واذكرني على الكرام وبهم بشرني سلاة نازل أسيم برني

سلام يأمر بالبر هذا بالقن وراء مبرين وعلي وسبي كما صام بدر ولي مدرتي وام سلال وجهه ونسيه وسلم المسل الفسيه تعال وصبي وحبلي طلع بمسالين قبلي سلال ناري والوكيل وسلم يا واهب توكيل وعلي وسبي وبسبي شكرا اكيما منك سارع بيا سلالا من اسمه كفيل ومطلق له تنفيل والي وصل مع سلامي وليكن بدينك الاسلام سل وسلم يا رفيق على مقرم شماط سفيق ولا الاسابع الادبين يا باقي قدمتني من وردبين يا واهبا حلما جلاب جنة سلالا ند بالمقيم سنة وعلي وسبي وسلم يا من يبايع بي خيار العلماء سلم الدليل على مقدسي المدبي كافي روح قدسي سلم الدليل على مقدسي المدبي كافي روح قدسي ولا لوصبي سيئ تعبدي يا عاصفا كل جوا وكبرين صل وسلم قائما بالقسيم على امام الروي القسيم وعلي ما جميع سعبين يا واتم وصالي برهبين سلالا بارق روح نقيم ما سلام قائد للعقيم بار وصفهم وجميل مصاني بقلقل عن بصمين الارام بلغ موصولي الواتر سافي وزير تقصيني وسلم علي فلان شاب وسلم واسكن به اسان شاب ويلي ذات وانكرامه بولي الناس يقن مرامه يا من وجود بضاء والقدم سلالا من اسمه مقدم وسابق وسابق وسلم وآله وسبيه بالعلماء وسائق وسابق وسلم وآله وسبيه بالعلماء ملك يا قدوس يا عزيز سلالا من اسمه عزيز وسلم وآله وسبيه يا من قواني جاربات مهبين يا من قواني كل جان يهتدي سيالا قبل الهاد المتنين وفل وسلما في الآلين وسلم في آلك وفي المآلين سلم وسلم يا بطاهم على سي سمات مفتاهم وعلي وسبي بطوي ما ندوي دار دون الدرنين سلام اسمه مفضل وفات ما سلام يفضل وعلي وسبي وفضلي كل يتي بالمنطقة المفدنين سلالا مطارقي ناسين يا قير من أولي بالجناسين ولا لي ولا ساد بتسمين يا واي مدقرين وتقرين سلالا مفتاع رحمة بهين مفتاع جنة المسيرة بالدهين وسلم مالي في دار شراب وسبي يا من يبعي بشراب صلي وصلي قارق اسماني هلا نبي الميماني وآلي وسبي واسقلني إماطي وسيدا يغلني يا من أرض سايقيني هذا بالعلم يقيني صلي وسلم بجميع آلي وسبي في الآل والمآلي سلم أطلي مثل ميراتي على نبي دلائل القيلات وعلي وسبي سبي الهمل وهلبي سنصنع أفضل العمل سلالا مسيه للصنعات ما طلع من جانبه للصنعات وآله وسبه قيل أمه ولا توجه لجاتي القمة سلالا نور جميع نيرات وعلم العدى مقيل النصرات وصل ماضي في الآل مغاب شابي وللمناقر مغاب
فلبدلي من العصفهم حمد المتي صلاة وزنفهم وآلي وشابه ونبرهم سيفتي وتدرق والشبرين إلى الآد الغذاء والمبرام في كل قنساري بشباب في الألاد الدرق والبرام في كل قنساري بشباب وعلي وتبي بسلامي يا من كفاني نورك المراني وعلي وسببي سلامي يا من كفاني نورك المراني يا قير مسلو مقامي على نبي سير المقام سلي بدل من على في العالين وسبي في العالي والمعالين يا هذا الوجود من فارق قدم سيالا مسن الشاه بالقدم وسلم علي بالأكرام وسن وفي جلال الهرام يا ربنا دل على مخصوصين بالنسي والمجد على مخصوصين بدرب علي وسلم سرمدا بلال وصمي وكل يحمدا أرجع ذران بيب جزيلا على النبي السيب وشيلا ولا لوصمي لسي نفاق كما به لم يوني نفاق صلاة من عملني من قومي على النبي المندقى سي سيفين وآله وسبي ما سلام كما أطى من أبن الكلام حال نبي سايب فتيلا صلاة من قدل طفليلا ولا لوصب ما تهليم كما بين كان بدعيم صلاة من في أجل وأسار على وزن سايب النسار ما ظلام بجميع آلين وسب في العل والمعارين صل وسلم على مصمم بسيف الهجة يا من طمام وآله وزبيه يا من جعل قد فيك قمة قيار من جعل صل وسلم بين الأوتان على نبي السيب سلطان آله وزبيه يا من صلح كل سبيل بقلبي من مظل صل وسلم يا مسير الدائم على رسول صاحب الرداء وآله وسبه يا من أنار فؤاد كل متقي من بط نار ثلاث البجة البديهة عسائي بدرجة رفيهة مع ظلام الدين في العار وسبه في الحال والمآل صل وسلم على ذي تاج يا من بفضل ذر التاج عيسى المغفر والمهاد والآل وسبي شرور الراد يا من على حذك صوت وائي خلاص السايب اللواء صل وسلم في جميع آري وسبي في الهارق والمآري يا ريب الأمان وإذراخي خلاص السايب البراخي صل وسلم في جميع آري وسبي في العلي والمعالي وليكن بعدلية يا ما يبوى القطاع وليكن بصدق والإخلاص يا ويب الكفاف والقلاص صلاة وما ملعى بلاد لوب هنبي سايبي القليب ما ترعني بألي كرام وسبي كما هباب الامسلام فلبدال من على من ديام بسيف القاتل يا من ضيام فلبدال من على من ضيام بسيف القاتل يا من ضيام وعلي وزني يا من قلم لقلب كل من حديد من قلم يا من يكره لنا كلام على نبي سيف الغلام سلي وزني بجميع الآريم وسبي ولتجم شعاري حلاص سايب البراري سل وسلم بسل نظاري من آله وسبي وانصرني بمؤمنك ربي بسرني حلا نبي سايب البياني سل وسلم بسل نياري
مداني وسبي وكني بيا مهادات ونبير كني كلمة على فصيح بك لسان مزيل فصيح والي وصبي وللألم كل من لم يؤمن بك طليل تلال المطال أسن قيرين مدر جران إياس القيرين وسلم عليه في آل هشام وسلم واذكر كرما مع طنشام عرب ورهيم وسيم بربي إن لا ممن ما أهين صلي وسلم بجميع الآلين وسبي في الآل والمآلين حلم طالعين على عينيهم وصير الكون باد الدمحين واري وسبي واري بلا أصل يا قل مبق المهمين صلي وسلم يا منيم البرين الذي سمعت عين القرين وآله وسبي وبالبرار اللي بلا دابة ولا قرين صلي وسلم يا إلهي النبي ليس لله ولا لوسد بيات الله يا من هماني عن المناهين يا من عمرك من لقلقين سلال المطر صار القلقين وسلم الألي في آل وبين شابي في آل سم ما يفين يا باقني كان دون قممين قد سلال لقتيب الممين وسلم الألي في آل ما شابي يا من باين شمهاب طلب الدهن من ألاه سهراب والراب رتب كاذب الكلاب صلب الدليل من ألاه سهراب والراب رتب كاذب الكلاب وعلي وطبي وطحمدين حسن أمام المهن سمدين صلب الدليل من ألاه الفرجين بدين تمام وكريم المحرجين وآلي ما سيابكم دين والفجر ميك الكريم يا مريم يا ربنا صل وسلم سمدا حال نبيه المصايا احمدا يا رب صل وسلم ابدا على سن وشرور عبدا يا ربنا صل وسلم قليل على نبيك امام الصالحين يا ربنا صل وسلم بابر على قل سراج من ابرين يا ربنا صل وسلم سمدا على سمد محمد وعلي وزبي وقل لمن يقوص لسان في كل شمن وحمله جنه ما تطير له لديك انك المختار وطم علي من سنوبهم يا من بجاي سنوبهم وهل من يقره او يكتبه قال المنى يا من اعطني كتبه وعلي من ابي زغو او غسلا باي وين بنا

بسم الله الرحمن الرحيم سيرن بي خاد له الله مختار له نينا امنا كو ييمي اي واخ كو واخ جي وين وي ني واخ السريع نلي ديس سي ساك دوندو والباتيكو تي اك توپ يالا تي بولا شيطاني وور جاي بخيم جوبلول الاخره تا اندك يوبلوب راغال يالا تبارك وتعالى ندخ ادنا بولم اي بانجرام داي نخي سيدنا علي يكرم الله وجهه مسنا واخ عمار ابن يسار رضي الله تعالى عنه نكو بول جاك تي دار تي ادنا ندخ جوروم بن ياك ньо фи нек ли ньуй лек ли ньуй нан ли ньуй сол ли ньуй фон ли ньуй вар ли ньуй денч ли гэна ам хайма ти ням ми мой лем те мом ябиту аў ямбула ли гэна йекатику ти нан ми моди ndokh те болем байима ми ньо ти ям ак нит ни ли гэна йекатику ти чол ми моди су сой моди сой те мой lu aw sax rebula li gëna yëkëtiku ci lu ñuy foon moo di misk te moom dereeti kewel la li gëna yëkëtiku ci lu ñuy war moo di fas te ca kaw la ñuy rayee góor ñi li gëna yëkëtiku ci lu ñuy denc moo di jigéen te moo di aw sawukaay ca a'udhu billahi minash shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim sëriñ bi xaadalahu allahu maxtaaralahu nee na amna ku yeme ay wax ko wax ci wayin wi ñuy wax assariya ne li dess ci sak dundu walbatiko ci ak top yalla te bula shaytané.

وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وخير خادمه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكينا يولين دي نيو دي سانت بو باخ سونو بوكاي باخ ييغا خامني نيوي قصيدة أونلاين اك توبا موندو بي تي في اك بشير تي في سي جاتاي بيغا خامني سيرين Cham Baye Fall ak Serigne Mor Baye ñew nañu fi ngeen ñu labirante ak ñom ci qasaid Serigne Touba yi qasida moy bu ko mourid waxe rek lam ci jublu moy lepp lo xamne nit ki dana ko jang di rayo rek lolu moy qasida kon yenen tere yi Serigne Touba bind jëm ci walu xam xam dafa melne mourid yi duñ ko tuddé qasida lool nak budé way qasida lañuy wax budé wessar qasida de nur darini wala yenen yi hasan labrar budé sajan lo ne muqaddamatul khidma ñu qasida waye buñ démé ci arut mom seeni mustalahat mom buñ né qasida faaw way lay doon da ngeen jaanew dana mat juroom ñaari bayit japp fuk waye budé ci mourid gi nak mom seen waxe mom bu ñe qasida rek lu seigne touba bind rek tañ koy raay jang di raayo qasida lañ koy tudde ñoom mo xam man ne man na juroom ñaar wala ëpp na ko qasida gi nak lu yéeme da ci nek li wax al-bukhadul fanni ñu bari al-mawdu ruhi wetu ruuga rek jaamu yalla ga lañuy waye nak ci taarub kaw bi rek nga xam ne ku diggu arab dong dim naar bu ko gisoon itam seigne lool man na ko daanel taarub kaw bi seigne touba di def ci qasida gi xeraaj gi ci am mu wata wax na ko neena ila maliki قد قط في خدمة النبي عجيبا دها من قد سمع في لغته نانا جوخنا سما بروم اب ليغي ليغي بما ليغي رونت بي مو قصايدي لو ييمي لو خامنا جومال نا نيغنا كاوي نيا كا ني ام نيفو يو كامي سي كاوي سي لانغو عرب نيو ني سما قصيده جومال نا لين واخنا رفعنا الى الماح الذي زحزح الحزن مديحا عجيبا اخجل السجع wal wazna mena yekatina ab ligey jeme ko ci almahi yonent bi taggu yeme wo xamne gatchelna lo xamne sajan la wala wazna la sajan moy nim waye muqaddamatul khidma wazna moy nim waye jalibato nuru dari nek khasida yoy lol nak liko may mu meuna bind yu yeme yoy moy sunu jumtukay lak arab sunu borom ne da ko rek jox ko nena an nahwu والعروض والبيان لي سلبت ولي بها عيان خم خم نحو موي غرامير عروض بيان ييب سونو بوروم داكو ريكي جاخكو موتاخ امنا نار بو صاف خوروم بو خامني ماغا دون واخ لولو دي واخ سيغ توبا نوم نانغو لولو سي ناري دافني موي محمد الفاضل ابن احمد دليل اليعقوبي نرى ان نحو اللغه علم العربي والجود والسخاء عند الكربي nay nahw ak lugha ñoo doon xam xame arabiy tabay seen jikko la won waye serigne touba dafa ñoo nangul lepp ci ñoom rocc ko bañ bam set bicc fasaru indahu kal khushubi ñu mujj mel ay denk yu wéré dara nekkut ci ñoom ñoom naari ta am naara wax lolu mo andi wax ju saf xorom ahmadu bamba ya akhi taqarrubi afa yahillu laka dhulmu al arabi bi akhdhi nahwihim wa akhdhi al adabi wa akhdhi judihim bighayri wadabi nako serigne touba ndax ni nga togné arab yi jaaduna ndax da nga nangou sen nahwu sen grammaire nangou sen

هذه الخفيدة التي أقتها من خولك. قال الله آسى يوما ينفع صادقين صدقهم. قال الله آسى يوما ينفع صادقين صدقهم. خسرت وجه الله في سل خوله.

نبست لوجهك الكريم أمسكت جميع ما تاب لي وإنه البر السميع أسأله بفضله سعادة في سر والجهر وقرقها.

سمعنا ما بيت وفاخ مدلبي مد لي العفيث يمن الله في القول والخط ففاث لوحي ينقاد ينقاد للكسف سيف في الأروف العربية.

دفع باخن دفع باخن لا يزال هيا موتا عاني وكفاني الخيا خلب للأعيان من أبقاني وكس أهياء به سقاني يحلم الحي الذي ليس يموت الخلق أني أبدا لست أموت يحلم العي الذي ليس يموت الخلق أني أبدا لست أموت نساني من الوراء نساني من الورى نساني من الورى باخ الخديم علمهم بأني عبد الخديم نساني من الورى باخ الخديم علمهم بأني عبد الخديم نساني من الورى باخ الخديم علمهم بأني عبد الخديم.

المنكرين وسوى أمفامت درجتي عند الإله أفهمت المنكرين وسوى أمفامت قلوب من يسرهم درما قد وجلت ولل

كتب الله كتب الله تبارك وتعالى كتب الله تبارك وتعالى أن آسي الخزيدة أهب إلي سبحانه من كل خزيدة ويسهر سالك بجميع العالمين في الآل والمال كتب الله تبارك وتعالى أن آسي الخزيدة اسم حسين لخايلها عن سيطان الرجيم وعن كل

كتب الله تبارك وتعالى أن النصارى يفرون من كاتب آسي الأوروفي ومن كل ما يسنون أنه يسوه أو يدره. كتب الله تبارك وتعالى كتب الله كتب الله تبارك وتعالى أن آسي القصيدة أهب إلي من خير قرآن وأديس أهب إلي من خير قرآن وأديس. كتب الله تبارك وتعالى أن هذه القصيدة قائمة مقام قصوات رسول الله مقام قصوات رسول الله مقام قصوات رسول الله مقام قصوات رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقصوات جميع القصات في سبيل الله. كتب الله تبارك وتعالى أنا كاتب سلوف جعله الله سبحانه فوق كل من بان فوق كل من بان فوق كل من بان فلاهم وسدهم سان إلهي بالمناجات وابدا أخنا يدي أنادي سان إلهي بالمناجات وابدا.

ضل حلي العلماء والأولياء من لا يصال قوتي وحوليا ضل علي العلماء والأولياء من لا يصال قوتي وحوليا قصيدتي فاقت خسائد الكرام ولتقود أبدا خير المرام قصيدتي فاقت خسائد الكرام ولتقود أبدا خير المرام قصيدتي فاقت خسائد الكرام ولتقود أبدا خير المرام هديتي مخجلة كل ملك كان مناسئا وأخساه الملك مها توجه النزار الله لي بلا إله إلا الله مها توجه النزار الله لي بلا إله إلا الله مها توجه النزار الله لي بلا إله إلا الله سبحان ربك رب الحسة عما يصفون وسلام على المرسلين.

على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إنما الأعمال بالنيات ونية تبرك بالسادات وقلبك وعلى سادات نواتي. تبقي الأراضي عليهم كالسماوات.

وقلبك وعلى السادات الأمواتي. تبكي الأراضي عليك السماوات. أبكي عليهم وأرجو في البكاء خدا رضوان من في خابوا بالعلوات.

دون ترك الورد مع صباح من العلال من أسباب المصيبات. كانوا نساء ليل أرخى سدرة

يعاد نفس وسكر بالخدائر تن ترك الكفات لا عالي البريات طريقهم عثرة جاء لواسمها لا بد من حال أرباب الإرادات فمقصدهم

من العكاس بعج والنسى ملدى أهل الطريقة حسن بالحقيقات ومن لواسم عنها جابدا وهي الشريعة في بد وخيات ورفة وهي إخوان له غمم مع الوفاء بصدق في القوات والكل من جملة السادات سورة يكفي المريد.

منهم مرب بأفكار وعلاج، منهم مراق بعال الوردى بدن، منهم مرد مؤرق بالسراج. كل خبير بأدواء الخلود معا يفي المريدين أنواع تقواجي. كل كريم

يرى الخفايا بعين الخلق ساهرة كما يساهر ما تعطى لكن ناجي يحيى أنت ذو الشمس عيشها يحسى بها كل سقف في استنارتي.

بخدمة أو بحب أو هديات. طوبى لعبد مريد سادخ لهما بخدمة أو بحب أو هديات. نالوا بقلب الرسول المصطفى رتبا

عين على فقد سادات الذين مدوا بما مدوا من فقيرات عجيبات على المقدمة.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حاجة خسائدي قلوب الحملة للعرش ويبشر للكمالات.

بموقد سمعاني لم تنهني ووزرة أو لهو أو كدر أو آفة أو سهو لا ينتهي لمجلسي سيطان وتاب

والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شيخ مصطفى سلسلت بجنس يا فقن شيخ مصطفى سلسلت بجنس يا فقن عمول كلي ورن تيكن آيو شيخ مصطفى تدلق نلو يا مصطفى يبمكن أنت

قبل الولاية مستوى كلين باكي وكو كبلو غندام تكلم ندن كاني كان كان با كوليرام فمستوى كلو سربو دخياني فنجة تدو تداي سرين بيدي بحر الجودي نور لين فمستوى ولا يسوي البهراني حسب شرابه وملحن قجاج بلقياس نفس مستوى ولا يسوي لحما كلام إلهنا فأنت بشير يوم سرين.

تاج بالخياس لمصطفى ولا سلمان حسب سراب ومنه أجاج بالخياس لمصطفى ولا سلمان حسب سرابه ومنه أجاج بالخياس لمصطفى ولا سوي لهما كلام إلهنا فأنت بشير يا سري.

يا تنجل آمينة توبا بسن مدينة يا يوير بتيم واخر بي يو يا نيخ ويتني خسار غير خرم بي أموت ماس لا دلفي بغيس فاك يو لنجيب الخرم بي رايو جنيل بي يا كوير يا تجي تور بداو بسر غير نارو غورا كفاسو فار روان تون سخر نبي ولم سخر

في سل يوم قد سلما من كل رين وبالرحمن قد حلما مع شد أرقير داما قدما فضلا من فضائل وتقديم والكرما قاسل رين فؤادي وما هادرني كبائني كان ما من معالم ما قاسل أن يدر دال مسمني ربي كفاني جواوسه ودقما ونسوى القلق وصيتان قد فرقوا من قد دري لي دون التقد سلما نومي عبادة رب لا شريك له قلبي يدبر آيا تورس له كمان لقرن هي مال درم وجلل نم المجيب لاسم خير يري وكمان نم المجيب لاسم من يفي قرل بلا حساب لمن يرجو متسما وهو الاصيل على نفل ولا درر من خير وكفاني مكر وندما ألم تكن رب لا شريك له في ملكه وكفاني فقر وسقما ألم تكن رب لا شريك له ما لسني في فؤادي في فؤادي حبه كتما ألم تكن رب لا نسير له ما لسني نجو من آفة سلما ألم تكن رب لا مهين له ما لسيدينه إسلام منذ زمان ألم تكن رب لا ابتدع له ما لسي شر لمن جن ومنتظما ألم تكن رب جل هل ولد ما لسي مده يولي نيلي شمان ألم تكن رب جل هن قرل ما لسي

ألم تكن رب العالمين بمن باها بقمة أباها والغثمان ألم تكن للباقي بأمرنا نور لفي هان أو ياتي كمن قدمان ألم تكن للباقي يقود منا ما لفيقا ما دري وقصر ما ألم تكن